0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطلع بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عري سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له هي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
0: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
3: حظك على الهوى.
4: انتقل القمر رسمياً ليدخل مياه برج العقرب الشغوف ويلتقي في زاوية تناغمية بديعة مع الشمس في مستهل برج السرطان. هذا التمازج المائي الفريد يفتح بوابات الحدس ويجعل مشاعرنا أكثر صدقاً وعمقاً، ويبث في الأجواء رغبة عارمة في كشف الحقائق وفهم ما وراء الكلمات. ومع تألق الزهرة في قلب الأسد واقتران عطارد والمشتري في السرطان تتكامل طاقة الفكر والجمال. دعونا نستمع سوياً لما تخبئه النجوم لكل برج على حدة. برج الحمل، بوجود زحل ونبتون في برجك تستمر في إعادة رسم معالم مستقبلك بصبر، واليوم بوجود القمر في برج العقرب في بيتك الثامن تتجه أنظارك نحو الاستقرار النفسي والموارد المشتركة. حدسك المالي والتجاري اليوم في أعلى مستوياته، وقت ممتاز لترتيب.
5: برج الثور، المريخ يتقدم في درجاته الأخيرة في برجك ليعطيك دفعة قوية من العزيمة لإتمام ما بدأته. واليوم بوجود القمر في برج العقرب المواجه لك تماماً تسلط الأضواء بالكامل على شراكاتك وعلاقاتك الثنائية. الفلك ينصحك بضبط الانفعالات واستخدام لغة التفاهم والمرونة، فالشريك يحتاج لاهتمامك اليوم. برج الجوزاء، كوكب أورانوس في أوائل برجكم يفجر إبداعكم، بينما ينتقل القمر اليوم ليضيء بيتكم السادس، بيت العمل اليومي، الإنتاجية والصحة. تجدون أنفسكم مدفوعين برغبة عارمة لتنظيم الفوضى وإنجاز المهام المتراكمة بذكاء ثاقب. اهتموا بإشارات أجسادكم اليوم، فالقليل من الرعاية يمنحكم طاقة مضاعفة.
6: برج السرطان، الشمس تضيء الدرجة الثانية من برجكم لتمدكم بطاقة التجدد والحيوية، مدعومة بوجود عطارد والمشتري في أواخر السرطان. واليوم يأتي القمر في برج العقرب الصديق ليفتح أمامكم أبواب الحظ، الحب والإبداع. كاريزمتكم لا تقاوم وقدرتكم على جذب الآخرين في ذروتها، انطلقوا فالسماء تدعمكم بالكامل. برج الأسد، كوكب الجمال الزهرة تتقدم بثقة في قلب برجك لتوفر لك هالة من السحر والجاذبية الأخاذة. ورغم ذلك فإن وجود القمر اليوم في برج العقرب في بيتك الرابع يوجه اهتمامك نحو عائلتك ومنزلك. قد تشعر برغبة في الاستمتاع بدفء الخصوصية أو حل مسألة عائلية معلقة بروح من المسامحة والعمق.
7: برج العذراء، تراجع العقدة الفلكية يستمر في حثك على ترك الماضي خلفك
5: واليوم يبتسم لك الفلك عبر بيتك الثالث، حيث يستقر القمر في العقرب الصديق لينشط اتصالاتك، لقاءاتك وتنقلاتك. كلماتك اليوم تحمل وزناً وتأثيراً عميقاً في قلوب وعقول من يسمعك. استخدم هذا الذكاء العاطفي لحسم النقاشات المعلقة. برج الميزان. بعد أيام حافلة بوجود القمر في برجك، ينتقل القمر اليوم ليدخل بيتك الثاني، بيت المال والقيم. الأجواء تدعوك اليوم لترجمة أفكارك الدبلوماسية إلى خطوات عملية ومدروسة لتنظيم ميزانيتك أو التخطيط لمكاسب مالية جديدة. الزهرة في الأسد تدعم علاقاتك الاجتماعية، فاستثمر حضورك بذكاء. برج العقرب. دخل القمر إلى برجكم ليمنحكم حضوراً طاغياً وحدساً حاداً يكاد يقرأ أفكار الآخرين. تناغم القمر معكم مع الشمس في السرطان يملأ قلوبكم بالثقة والشغف. يوم استثنائي للبدء بمبادرة شخصية أو للتعبير عن مشاعركم أو لفرض حضوركم المهني بكل كبرياء. برج القوس. اليوم مع وجود القمر في برج العقرب، يطالبك الفلك بأخذ خطوة إلى الوراء والابتعاد عن الصخب. استخدم هذا اليوم للتأمل وشحن طاقتك الروحية وترتيب أوراقك في صمت، فخلف الكواليس يصنع النجاح القادم. برج الجدي. تسلط الكواكب الضوء اليوم على جانبك الاجتماعي والإنساني، فالقمر في العقرب يضيء بيتك الحادي عشر، بيت الأصدقاء والأمنيات الكبرى. يوم ممتاز للتواصل مع المجموعات أو حضور المناسبات أو تلقي دعم حقيقي وغير متوقع من شخص نافذ يثق بقدراتك. أمنية قديمة قد تقترب من التحقق اليوم. برج الدلو. تراجع بلوتو في برجك يحثك على مراجعة قوتك الداخلية وغربلة قناعاتك، واليوم تتجه الأنظار إليك في أعلى نقطة من خريطتك الفلكية، حيث يضيء القمر في العقرب بيت المهنة والسمعة العامة. ستحظى بتقدير كبير نتيجة إخلاصك وعمق رؤيتك. أظهر جدارتك ومهنيتك العالية بثقة واعتزاز. برج الحوت. اليوم يهديك الفلك أجمل الأوقات باقتران القمر في العقرب مع الشمس في السرطان في تثليث مائي رائع يضيء بيتك التاسع، بيت السفر، التعليم العالي والتوسع الفكري. تشعر بتفاؤل متجدد ورؤية واسعة. حدسك يقودك نحو آفاق جديدة وناجحة جداً.
3: حظك على الهواء.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: خالد الهبر
2: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
2: يا عشر الحمراء
1: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إلي انت ولا بالك مرة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق ما صبتشي.
3: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
4: أنا بحسها كوميدية.
3: لولو أكتر اجتماعية،
4: سياسية اجتماعية.
5: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
6: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
7: Thank you.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وصوتكم عالي ودعمكم لإذاعة جبل لبنان بخلي صوتنا يعلى ويعلى وارسالنا يقوى ويقوى أكتر وأكتر بدعمكم وإعلاناتكم وتضامنكم مع جبل لبنان. فيكن تسمعونا لايف ستريمينج أيضا جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الأربعاء 24 حزيران 2026 ميلادية، من زمن الميلاد فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان، لبنان لبنان لبنان. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ خايكن جوني الصديق إعدادا تقديما وإخراجا بحييكن. كل شيء رصدناه أنا وياكن هاي فترة مشتركة لألكن ولألنا. التوجيه عندي والرأي رأيكن، وقولوا الله يا لبنانية. ماذا يحدث في وطني لبنان؟ تابعنا نحن وياكن مبارح الحادثة اللي صارت بالزلقة عمارة شلهوب، تابعتوها؟ قوى الأمن الداخلي كانت عم تلاحق سيارة مفيمة مشبوهة، وطلع الشوفار اللي بقلبها وقح لدرجة قاوم القوى الأمنية ودهس دراجتهم، الدراجة الأميرية دهسها وكسرها، والحمد لله أنه ما صاب بأي مكروه لدراجي وعناصر مفرزة سير الجديدة. الله يعطيهم ألف عافية هالشباب المغاوير، الله يحمي شرعيتنا اللبنانية. منتابع الموضوع بعد شوي. في عنا اسم السيارة اللي فيشناها ولكن طلع للأسف بيعها لشخص تاني ممكن يكون فلسطيني، شخص من آل غدار من الغازية بيعها لشخص فلسطيني بموجب وكالة. شفتوا كيف لما ما بتسألوا عن الوكالات وقت تبيعوا هيك بصير فيكن؟ ارتكب فيها كل هالإشياء وهرب، قوص عليها، وفي يبدو أنه السيارة كان مقوص عليها حدا تاني قبل ما دورية قوى الأمن الداخلي والعنصر والدراج القبضاي والدراجين القبضيات اللي قوصوا عليه بوقت لاحق. رح نهنيه بالاسم للدراج لأنه كشفت هويته على وسائل التواصل الاجتماعي وقال لك نحن كنا بنحترم. أكيد بارح كنت عم بحكي بعد ظهر وبهنيه من كل قلبي للكولونيل جدعون، الله يعطيه العافية، آمر مفرزة سير الجديدة. هنيته من كل قلبي، قلت له ما رح أطلب منك اسم الدراج حفاظا على السرية، ولكن بعدين صفحات شمالية افتخرت فيه لهالدراج وكلنا بنفتخر فيه، يعني احنا مش مستحيين أبدا. فبالإذن كولونيل روبير جدعون آمر مفرزة سير الجديدة بدنا نفتخر فيه بالاسم بعد شوي لهالدراج المغوار القبضاي هو ورفيقه الدراج التاني. وبنفتخر فيكن قوى الأمن الداخلي، بنفتخر فيكن مفارز السير، ومنهم مفرزة سير الجديدة بقيادة الكولونيل روبير جدعون وضباطه ودراجيه الشجعان. صوتك عالي جبل لبنان. إضافة لقضايا تانية كمان، نداء وطني عابر للطوائف لإنقاذ لبنان بعنوان نداء لإنقاذ لبنان. أكثر من 400 ناشط وإعلامي ونقيب وقعوا على هالإعلان،
ومنهم نقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان وعضو الهيئات الاقتصادية ببيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، اللي رح نتصل فيه حوالي الساعة 9 لحتى نحكي عن هالنداء لإنقاذ لبنان ودعم الشرعية اللبنانية واستنكار استباحة النظام الإيراني لسيادة لبنان والدعم الكامل للدولة اللبنانية في التفاوض المباشر وما تراه مناسبا لصالح لبنان، دعم لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة والحكومة في مسعاهم لتنفيذ خطاب القسم. إذن نداء وطني عابر للطوائف لإنقاذ لبنان. إذا حدا منكم من الناشطين مشارك بتوقيع هالعريضة هيدي والنداء الوطني كمان يبعث لنا صوته 03-444-037 ومنعلي الصوت على الهواء مباشرة ومنهني نفسنا فيكم الوطنيين بوطني لبنان. خلينا نبلش بأغنية الأولديز اللي اخترت لكم إياها، ومن بعدها منبلش بكل القضايا اللي راصدينا أنا وياكم. ماريا كاري، Without You. I can't live without you.

0: She can't live anymore without you, Mariah Carey. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة تانغو ونحن وياكم إيد بإيد يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ملحم ورسالة صوتية.
1: بعد شوي.
2: صباح الخير أستاذ جوني، كيفك حبيب القلب؟ يعطيك العافية ويسعد صباحك، طول بعمرك، الله يحميك يا رب. هذا البطل اللي دركي لازم، ما بعرف إذا القيادة تبعيته أو الضابط تبعه لازم يرقيه أو لازم يعمل له تهاني، لأنه هذا الأزعر اللي جرب يدهسه لو منه مطلوب خيفين ما كان عمل اللي عمله. يعيب الشوم، لأنه من رمز السيارة بنعرف من وين ومن هو. ما هني ولو عم بيقاوموا ما قدروا للعدو الإسرائيلي، بيقلبوا على الداخل مثل عادتهم، جحي ما في إلا لخيلته، لأنه الدركي عدوه. بقى شو بدنا نحكي، معروفين ومشهورين، وين بيكونوا هربوا العشيرة تبعه مش معروف وين هو، كمشت السيارة على راسي. بس هو وين هو هلأ؟ خلي حدا يجيبه لنشوف، ونشوفه على الإعلام وطلع بيكون عم بيتعاطى مخدرات، مدري شو ضربته لحتى عامل هيك مع العسكري. لو ما بو شي ولو ما عامل شي ما بيهرب وبيعمل هيدا التصرف. ويسعد صباحك.
0: وصباحك، يسعد لي صباحك ملحم. أول مرة بيشارك معنا، مشان هيك تركت لك الرسالة للآخر، رغم إنه صوتي مختلط وصوت الإذاعة كان بعد لازم يتوطأ أكتر من هيك. ملحم يسعد لي صباحك، وتحية أكيد لصوتك الوطني. مرت التانية بتوطي أكتر الصوت على الآخر لحتى صوتك يطلع عالي. إذن مثل ما قال ملحم ومثل أن لكم بأول الفترة، أنه نحن متابعين من مبارح هالموضوع، متابعينه بشكل معمق مع أمير مفرزة سير الجديدة الكولونيل جدعون والقيادات الأمنية. خلينا نسمع شو صار. لحقوا الدراج من بعد ما كسر الدراجة مع عسى كلها سوا وحطمها وكسرها. لحقوا، صار عم بيقوس عليه بسوق.
3: لقيتوا حدا بده اياها الدولة.
0: السلقة عمر تشلهو.
3: ليكي ليكي كسر السيارات. يا رب يلقطوه يدقوه قتلة.
0: مثل ما صاروا عم بيقولوا المواطنين، يا رب يلقطوه ويدقوه قتلة. هاي أولا. ثانيا كسر عن جد سيارات كتيرة وحطمها بسوق الجديدة. هالبلا أخلاق. يعني رح تطلع مني هيك بالعرب الدارج، لك يقبرني ربك هالدراجين، خاصة الدراج اللي لحقوا ركض، وفي زميل له كمان كان عم بيساند زميله ورفيقه بالسلاح. دراج لحقوا ركض بالشوارع بمنطقة الزلقة عمارة شلهوب، ويعطيهم ألف عافية كمان شرطة بلدية الزلقة عمارة شلهوب اللي اصطدمت معه بالبداية كمان، والحمد لله عسلمتهم الشباب.
3: ليكي كسر السيارات. يا رب يلقطوه يبقوا أكله.

طلعت لشخص من آل غدار من الغازية مع اسم والدته كمان. ولما تم التعديل الأمني نحن والقوى الأمنية تبين لنا أنه هالشخص هيدا من آل غدار من الغازية بيعه لشخص ممكن يكون فلسطيني من معسكرات صيدا أو ساكن بجوار صيدا. يا دايما اتأكدوا، دايما اتأكدوا يا لبنانية لما بتبيعوا سياراتكم انه تكون السيارة بعد اسبوع ماكسيموم او اسبوعين اتسجلت بالنافعة. اذا هالسيارة المرسيدس اللي كان عم بيسوقها ومفيمة ويبدو انه في اتهامات لهذا الشخص الفلسطيني بالاتجار بالنساء، يعني البغاء جواد يعني من الآخر. اللي باعوا إياها للسيارة اسمه تامر حيدر غدار من الغازية واسم أمه زينب. طيب هيك بدك يا أستاذ تامر حيدر غدار أنه بتبيعوا السيارة وبعدين ما عاد تتأكد أنه رجع سجلها باسمه بأسرع ما يمكن، خلاص بعناها يابا ورحنا عند كاتب العدل وطمننا بالنا أنه خلاص رفعنا المسؤولية. لا، باللحظات الأولى تامر حيدر غدار من الغازية والدته زينب هو اللي كان متهم. ريثما تأكدنا من أنه هالسيارة 380235 على نون نبطية اشتريها واحد فلسطيني أزعر بيتاجر بالنساء وبيتاجر بالمخدرات. يا قولوا الله يا لبنانية. شكرا لإلي ل سمير جونيور وكل الشباب اللي كانوا معنا مبارح كمان وفيشناها للسيارة، وأكيد مثل ما قلنا آمر مفرزة سير الجديدة الله يعطيه ألف عافية هو وضباطه كولونيل روبير جدعون. الله محييك ومحيي مغاويرك دراجين وضباط مغاوير، الله يعطيهم العافية بكل مفرز السير ومنهم مفرزة سير الجديدة. الله يحمي لنا إياكم. تضلوا عم تحموا أرزة لبنان يا قوانا الأمنية الشرعية. هوني بدي أصحح بقام أكيد على العجقة، بقام مش مرسيدس، نعم موجودة قدامي وعلى عجقتي بالخبر كارجيت. Yeah.

0: هاي المطاردة بشوارع الزل امبارح.
1: هاتوا حدا بده اياها الدولة او شيء وهربان. ليكي ليكي كسر السيارات. يا رب يلقطوه يبقوا اكلك.
0: إذن شرطة بلدية الزقلة عمارة شلهوب ومفرزة سير الجديدي الله يعطيكم العافية، هذا الجهد المشترك والتعاون بين الشرعية اللبنانية بخدمة الوطن وخدمة المواطنين. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للرقم اللي بينتهي بالواحد 42 وكل مستمع مراسل لإذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وبيبقى بوطن لبنان أشخاص عم يشتغلوا بكل ضميرهم وتربيتهم البيتية والتربية المدنية والتربية الوطنية بخدمة وطن لبنان. رئيس بلدية بعكفرة، رئيس اتحاد بلدية قضاء بشر الأستاذ إلي حنا مخلوف من الأشخاص الوطنيين، وقام امبارح بزيارة إنسان وطني رائع جداً خدم وطنه من خلال المدرسة الحربية، وهلأ عم يخدم وطنه من خلال وزارة

الداخلية والبلديات. وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار استقبل أمس رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ورئيس بلدية بقاع كفرة إلي حنا مخلوف، وتباحثا في شؤون قضاء بشري واحتياجاته المرتبطة بوزارة الداخلية. إلي حنا مخلوف شكر الوزير الحجار على الجهد الذي يقوم به لمتابعة شؤون البلديات والملفات الأمنية في قضاء بشري. الله يعطيكم العافية قوى الأمن الداخلي، وزير الداخلية والبلديات الساهر على مصلحة وطننا لبنان، والأستاذ إلي حنا مخلوف رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ورئيس بلدية بقع كفرة مسقط رأس القديس شربي المخلوف. الله محييك ويحميك بخدمة وطننا لبنان. منعرف وطنيتكم، منعرف محبتكم لهالوطن لبنان من خلال تربيتكم البيتية والمدنية والوطنية. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير جوني ناظم، يسعد لي صباحك. نعم، في شكوك بالحريق اللي صار مبارح، نسينا نحكي فيه كمان على عجقتنا بالقضايا التانية، كمان قضايا كتير راصدينا مبارح. عن جد اختنقنا من ريحة البلاستيك المحروق بجوني وبزوق مصبح. نعم، هالبلا أخلاق مين يعني؟ الله يكسر إيده اللي حرق أوجيرو بالدكوانة ولبكنا ولبك فوج الإطفاء بمدينة بيروت، اللي ساند أكيد الدفاع المدني اللبناني البطل ورجاله اللي طفوا الحريق، ولكن دخنة الحريق انتشرت بكل المناطق اللبنانية. الله يكسر إيديهم المتواطئين بهالموضوع. ويبدو حسب المعلومات الأولية اللي وردت لإذاعة جبل لبنان، وبشكر أكيد المستمعين اللي عم بيشاركونا فيها نقلاً عن مصادر قناة العربية وأيضاً صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الحريق في مستودع تابع لشركة أوجيرو في لبنان مفتعل. الحريق بشركة أوجيرو بالدكويني جاء عقب إجراءات لمنع سرقة أسلاك الفايبر أوبتيك، وشكوك حول استخدام أسلاك الفايبر أوبتيك المسروقة من أوجيرو للاتصالات في صناعة المسيرات. نعم، إذن كما ورد أيضا في صحيفة النهار وفي قناة العربية، شكك ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالحريق الذي أصاب مستودعا لوزارة الاتصالات في الدكويني. اعتبر البعض هذا الحريق متعمدا لإخفاء سرقات، ما يستدعي فتح تحقيق قضائي في الحريق. كيف ما برميت الله يكسر إيديون، هشلوا العالم. يعني امبارح اتصلوا فيي مستمعين بساعات المساء وأول ساعات الليل، قالوا لي جوني نحن مثلا أحد الأشخاص نقل عائلته لأنه بيبطروا قادرين يتنفسوا بالدكوانة ومحيطة نتيجة يعني إذا نحن بجوني وبزوق مصبح ومش قادرين نتنفس من ريحة حريق البلاستيك والكاوتشوك، فنقل عائلته للحدد لأنه الهواء الجنوبي أخذ الغبار والهباب وريحة البلاستيك لعنا، أخذها شمالا يعني اتجاه الهواء الجنوبي، حمل الرياح حملت هالحريق هيدا ومخلفاته إلى منطقة كسر وين جوني من الدكويني. نعم، هيدا اللي عم بيصير بوطننا لبنان. الله لا يوفقكم يا عملاء إيران بوطننا لبنان، الله لا يفرجيكم يوم حلو مثل ما مش عم تفرجونا يوم حلو بهالوطن اللي هو وطن الحلا. وغصب عنكم رح يضل عنا عناوين فنية وثقافية واجتماعية غصب عنكم وعن إيران الفارسية اللي بدها الدمار والخراب وريحة البارود وريحة الحريق وريحة الموت وريحة الدم يسود الرؤوس. يا عملاء إيران الفرس، انتو وفرسكن خاسئون بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان.
بريك كله حياة. يعني الأشياء اللي عم تسمعوها بهالبريكات هي في أشياء كتير تقدمة من إذاعة جبل لبنان للحركة الثقافية، للحركة المسرحية، للحركة الاجتماعية بوطننا لبنان. فمن هالمنطلق هيدا إذا بتحبوا تدعموا إذاعة جبل لبنان لحتى نقوي الإرسال نرجع لكل المناطق، إعلاناتكم بإذاعة جبل لبنان مهمة جدا، بتخلينا نبقى ونستمر ونقدم إشياء كتيرة كمان للحركة الثقافية والفنية. 70-220-888 بتدعموا جبل لبنان ونحن وياكم إيد بإيد نبقى ونستمر.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.
3: This summer, escape the heat and humidity at Zarour Club. Experience the Zarour Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zarour Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zarour Club and E-Positive.
4: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
5: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: صوتك عالي جبل لبنان. بعد شوي كمان معلومات تم تداولها امبارح وعم نتابعها من إذاعة جبل لبنان. اعتداء على جندي بالجيش اللبناني ببلدة دبين، عم يتفقد بيته بدبين، واعتدى عليه أحد الأشخاص وشتم المسيحيين وقال له أنتوا غير مرغوب فيكن بدبين، دبين ضيعة متعايشة ورح تبقى غصبا عنكن يا عملاء إيران متعايشة، لأن الشيعة الموجودين بدبين الوطنيين متضامنين مع الجندي ابن دبين المعتد عليه، والمسيحيين والشيعة الأوادم باقون باقون باقون وصامدون بوطننا لبنان، أما عملاء إيران فراحلون وزائلون. تبقى التعايش، تبقى محبة وطننا لبنان بيننا وبين كل أطياف الوطن، الشيعة، السنة، الموحدين الدروز والمسيحيين بآخر أوطان التعايش. صوتك عالي جبل لبنان. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن والمزيد والمزيد من النشاطات، ودايما في عندهم دورات تدريبية، دورات تثقيفية، دورات لتطوير مهاراتكم بكل الأمور والتكنولوجيا اللي ممكن انه تحتاجوها لمستقبلكم يا شباب ويا صبايا. خلينا نسمع كمان احدى الانسات عم تحكي بفيديو موجود على صفحة ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن عن المهارات والدورات وتطوير مهاراتكم.
6: انتو شركة، مؤسسة، مدرسة، جامعة او بلدية بالبقاع وما استفدتوا من هالفرصة؟ بصراحة عم تتركوا غيركم يسبقكم. كنتوا بحاجة لأشخاص يساعدوكم بالديجيتال ماركتينج ويب ديفلوبمنت سايبر سيكوريتي اند داتا ساينس، مؤسسة ميشيل داهر بالتعاون مع OEF من خلال برنامج تك فور تولز دربت 50 صبية ليكونوا جاهزين يساعدوكم بأكثر المجالات المطلوبة. ببلش عندكم انترنشيب ابتداء من 15 تموز، والأحلى من هيك إنه كلفة التدريب ممولة من البرنامج. شو ناطرين؟ سجلوا هلا.
0: شو ناطرين يا مؤسساتنا اللبنانية بالبقاع؟ تسجلوا هلأ، سجلوا موظفينكم، تسجلوا وتابعوا هالدورات الحضارية المجانية عبر ميشيل داهر سوشيال فاونديشن. بكل الأحوال فيكن تزوروا ولازم تزوروا ميشيل داهر سوشيال فاونديشن على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على كافة الدورات وكل الحضارة من مؤسسة ميشيل داهر الاجتماعية. تحية لمدام مارلين سيد داهر وفريق عملها بهالمؤسسة اللي هي بخدمة البقاع من الفرزول لزحلي لكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
7: تعرف جوني كيفك؟ بالأول أيام الدولة كان الدراج ما يوقف حد الموتوسيكل، إذا حط الدراج تبعوله ما كان حدا يستاجي يقرب يقطع الدراج الآلية. اليوم اللي صار مبارح لازم كل حدا بيتعدى على القوى الأمنية أو بيقاوم القوى الأمنية اللي عم بتنفذ بجيبها، لازم الرينجر تبع العسكري يتمسع بشوارب ولا هذا اللي عم بيقاوم القوى الأمنية واللي عم يعمل مشاكل. لازم نحن لأنه تقلنا 40 سنة تعودنا على دولة ما فيها قانون، وهلأ الدولة الحمد لله شد حالها وعم بتنفذ القانون. هيدا واجب كل عسكري، أي حدا بيقاومه أي حدا بيخالف القانون هيك لازم يصير فيه، لازم يتنفذ القانون على الكل، وهيك منبلش نبني دولة. يعطيك ألف عافية خيي جون.
0: الله عافيك ويسعد صباحك، والله يعطيهم العافية قوانا الأمنية الشرعية ومنهم قوى الأمن الداخلي ومفارز السير. ورغم الأزمة الاقتصادية والمالية اللي ضربت وعم تضرب وطننا لبنان، بيبقوا هالشباب صامدين وباللحم الحي عم يتحركوا عم بيلبوا النداءات. هون بدي خبركن، مبارح كنت بمنطقة جسر الفيات كورنيش النهر وتصادفت مع دراج بقوى الأمن الداخلي. حسيت أنه عم بيعاني من مشكل لأنه واقف هيك على ربع الطريق وعم يطلع بدراجته النارية وعم يشوف شو القصة. حسيت أنه في بروبلم معه، وقفت على اليمين وعرفت عن نفسي وقلت له يعطيك العافية وطن، انت تابع لأي مفرزة؟ قال لي انا مفرزة سير جوني، في عندي بريد اخده على بعبدة. فعرضت عليه اذا كان ما بده يتأخر اني انا اخده معي. قال لي لا، ما في اترك الدراجة، عم حاول عالج الوضع وبعدين برجع بتوجه لبعبدة. وتسلم دايتك يا جوني. بعت له سلام لأمر مفرزة سير جوني، الله يعطيه العافية، الرائد سامر صليبة ودراجينه، الله يعطيهم ألف عافية. مثل ما قلنا عم يشتغلوا باللحم الحي، دراجاتهم لازمها صيانة ولازمها استبدال كلي. يعني حتى لو كانت هارلي دافيدسون دراجتهم، ولكن صارت أكيد مستهلكة ولازمها استبدال. الله يعطيكم ألف عافية يا شباب قوى الأمن الداخلي ومفارز السير والدراجين. والبطولة اللي صارت مبارح من دراجي مفرزة سير الجديدة إلى مفرزة سير جوني اللي عرضت عليه مبارح المساعدة، وبكل فخر اعتذر عن تقبل هالمساعدة وعم بيظبط الأمور لوحده بالاعتماد على نفسه. شجعان يا شباب، وأبضيات يا شباب، وصامدون يا شباب. وبدنا نهديكم هيك لحتى نطر الأجواء شوي، بما أنه دراجة هارلي دافيدسون لدراج مفرزة سيرجونية كانت معطلة، رح نهديكم بريجيت باردو اللي عملت دعاية بالزمنات للهارلي دافيدسون. غير شكل، غير شكل إن كانت سيئتها بريجيت باردو أو دراجين التابعين لقوى الأمن الداخلي الحبيبي بوطننا لبنان. هارلي دافيدسون

0: صوتك عالي جبل لبنان. والروح الرياضية بوطننا لبنان، اتفاقية تعاون بين الجامعة العربية المفتوحة وبيروت ماراثون في المجال الرياضي. وفي هذا الإطار أبرمت الجامعة العربية المفتوحة AOU وجمعية بيروت ماراثون اتفاقية تعاون في المجال الرياضي عموماً ورياضة الركض خصوصاً، وذلك في إطار الاستراتيجية المعتمدة من قبل جمعية بيروت ماراثون واللي بتهدف لترميم ثقافة الركض بوطننا لبنان وتشجيع القطاعات، ومن بين القطاع الرياضي اللي بيشمل الجامعات المعاهد والمدارس الرسمية والأهلية، والرياضة تكون مادة أساسية بالمنهاج التعليمي. حفل التوقيع أقيم في مقر الجامعة في منطقة الطيوني بيروت، حضره عن الجامعة الرئيسة الدكتورة يارا حمدان عبد الله والدكتورة حياة الخطيب عميدة كلية الدراسات اللغوية والدكتورة أمينة حربلي عميدة كلية التربية والدكتور محمد الحاج عميد كلية المعلوماتية والدكتور غادي مقلد مدير شؤون الطلاب في الـ AOU، وعن جمعية بيروت ماراثون الرئيسة المؤسسة سيدة ميل خليل، أمين السر المستشار الإعلامي حسام محي الدين، عضو الهيئة الإدارية أمين الصندوق غسان حجار، وعضو الهيئة العامة مدير البروتوكول والعلاقات العامة بشير السقة، ومديرة التوعية أنا ماريا خوري. تحدثت رئيسة الجامعة الدكتورة يارا حمدان عبد الله ورحبت بالسيدة ميل خليل ووفد بيروت ماراثون، واعتبرت أن الجمعية وفريق العمل يعتبرون نموذج ناجح ويقفون وراء إنجازات من السباقات ذات السمة الاحترافية، ونحن في الـ AOU نؤمن بأهمية الرياضة وسبق وكنا مشاركين في هذه النشاطات. AOU في عندها 9 فروع بدول العالم، موجودة بالكويت، السعودية، مصر، الأردن، السودان، البحرين، عمان وفلسطين ولبنان. 60,000 طالب من جنسيات مختلفة رح يبلشوا يهتموا أكثر وأكثر برياضة الركض بشكل خاص. عرض فيلم وثائقي عن جمعية بيروت ماراثون، ثم كلمة من رئيسة الجمعية السيدة ميل خليل التي شكرت للدكتورة حمدان عبد الله على حسن الاستقبال والثقة الغالية بالجمعية والرغبة في تطوير التعاون بين الجانبين. 23 سنة من تاريخ تأسيس بيروت ماراثون، ونحن اليوم في رحاب هذه الجامعة العريقة لنوقع اتفاقية التعاون لما فيه خير شبابنا من الطلاب والطالبات. جرى التوقيع ومبروك. هيدا وطننا، هيدا الروح الرياضية، هيدا نحن. الجامعة العربية المفتوحة AOU وجمعية بيروت ماراثون واتفاقية تعاون بالروح الرياضية والوطنية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن اعتداء بالضرب على عنصر بالجيش اللبناني ببلدة دبين بجنوب لبنان، نقل الجندي لمستشفى مرج عيون لتلقي العلاج نتيجة الإصابات اللي تعرض لها. حسب المعلومات اللي وردت من العديد من المصادر ومنهم أيضا صحيفة اللواء، بارح كنا عم نتداول الموضوع نحن وياهن، إدارة صحيفة اللواء وأوردتها اليوم الأربعاء. الجندي المعتد عليه هو من أبناء بلدة دبين، كان عم يتفقد بيته بالبلدة، وقع الإشكال، المعتدي وجه عبارات بتتضمن أنه أنتوا المسيحيين غير مرغوب فيكم بدبين. الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق، أكيد في اعتداء على عسكري بجيشنا اللبناني البطل. هرب المعتدي لجهة مجهولة ورح أعرف اسمه قريبا، هلأ عم يتداولوا اسمه بالأحرف الأولى. حيطة يا بلا تربية يا بلا وطنية، ولو كنت من أبناء دبين بس أنت من عملاء الخارج اللي عم بيدمروا وطننا لبنان وبيدمروا التعايش، ولكن خسئتم جيشنا لبنان البطل وطوايفنا اللبنانية المتعايشة بآخر أوطان التعايش لبنان، رح تبقى بدبين وبكل البلدات المتعايشة. هرب الجبان لجهة مجهولة، وأكيد راح يكمشوك المخابرات بالجيش اللبناني وتاكل نصيبك باليرزي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا وباقيين ومستمرين والمزيد والمزيد من كشف كل شيء عم بيصير بوطننا لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير، بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
3: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جان أشقر. تأمين لبنان سويس.
5: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouth Art Days ou au
3: 7062-6200. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم. فترتنا لليوم الأربعاء بنص الجمعة. بعد انتهاء الفترة رح توجه لاستوديو داف كات بالحزمية والمزيد والمزيد من الدوبلاج لحلقات جديدة من مسلسل المشردون اللي إلي فيه دور جودة عمون، يعني اللي هيك بحن عليهم للمشردون عزيزة وأخوتها وأخواتها. والله صاروا عاملينه من السبت للأربعة مش هيك، رجعوا طولوا يعني مغطوا العرض، كان أربع مرات رجع صار ثلاث مرات رجع صار مرتين رجع هلأ صار السبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أيام. يا قولوا الله ومنقول الله دايما. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع لبنان فايلز الإخباري lebanonfiles.com. آخر الأخبار، إحصاءات غرفة التحكم المروري مبارح قتيل وسبع جرحى. تتذكروا قولت مبارح أربع قتلى وعشر جرحى أو 12 جريح، يعني كارثة الكوارث. مصادر قناة الحدث نقلت أن الحريق في مستودعات الدكويني أمر مفتعل للتغطية. إذن الحريق في مستودع تابع لشركة أوجيرو في لبنان بالدكويني هو حريق مفتعل، وجاء عقب إجراءات لمنع سرقة أسلاك الفايبر أوبتيك. أم حط لهم بنزين أو مواد حرقة وحرقهم الأزعر اللي عم بيغطي على الجماعة اللي بدهم يستعملوا الفايبر أوبتيك. وبتعرفوا أنتوا الفايبر أوبتيك هالأيام شو عم بينشغل فيها؟ طائرات مسيرة لحزب عملاء إيران بلبنان. ليبانون فايلز يكشف تطور خطير على الحدود السورية. برز تطور أمني لافت على الحدود اللبنانية السورية، تمثل بظهور القيادي السابق في جبهة النصرة جمال زينية الملقب بأبو مالك التلي من مدينة القصير السورية المحاذية للبنان. يعد أبو مالك التلي من أبرز المتورطين في خطف وقتل العسكريين اللبنانيين خلال أحداث عرسال، وأثار الظهور العلني والاستقبال الذي حظي به الرجل تساؤلات داخلية واسعة حول التوقيت وأبعاده، لا سيما أنه جاء بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى تفويض ملف حزب الله في لبنان إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وتتجه الأنظار إلى الدور المحتمل الذي قد يلعبه أبو مالك التلي مستقبلا في الملف الأمني على الحدود اللبنانية السورية. يا الله يكسر إيديكم يا عملاء إيران بلبنان، واللي فتوا على سوريا وعملتوا مجازر فيها وهيشتوا الشعب السوري علينا وعليكم. الله يستر وطننا لبنان. إذن ليبانون فايلز يكشف تطورات خطيرة، أبو مالك التلي رجعوا ظهروا جماعة عملاء إيران بلبنان، ظهروا بالبع. وزير يتعرض لهجوم، أفادت معلومات ليبانون فايلز أن عدداً من نواب محافظة عكار شنوا هجوماً على وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، متهمين إياه بإهمال الطرقات بالمحافظة وتفضيل مناطق على أخرى في خطط الصيانة. وبحسب نواب عكار فإن الطرقات الدولية وعلى رأسها الخط الممتد من العبدي وصولاً إلى وادي خالد يحتاج إلى صيانة عاجلة وإعادة تعبيد، إلا أن الوزارة لم تلحظها ضمن أولوياتها رغم مناشدات الأهالي المتكررة. هون إحنا عبر ليبانون فايلز وعبر إذاعة جبل لبنان رح نبلغ مكتب وزير الأشغال فايز رسامني بهالخبر، وأكيد الوزير فايز رسامني وفريق عمله لا يألون جهداً بكل المناطق اللبنانية، ما في منطقة بيميزة عن التانية الوزير رسمني. الوطن بقلبه وعم يشتغلوا على صيانة كل طرقات الوطن تدريجيا ورغم الحرب التدميرية. صوتك عالي جبل لبنان. وفي ليبانون فايلز أيضا النائب إبراهيم كنعان، لا يجوز تحميل لبنان مسؤولية تأخير الإصلاحات المالية. النائب إبراهيم كنعان اليوم الأربعاء 24 حزيران 2026 ضيف صحيفة الديار والزميل محمد بلوط، وحديثه للنائب إبراهيم كنعان لصحيفة الديار نقل موقع lebanonfiles.com: لا عودة للثقة إلا باسترداد الودائع، التعاون مع صندوق النقد تأشيرة مرور لاستعادة الثقة بلبنان، والإقامة الذهبية استثمار لا تجنيس ولا تملك استثنائي، دعم المخاتير لتعزيز صلة الدولة بالمواطن، 6 رواتب إضافية للقطاع العام في أول جلسة تشريعية. هيدي بشرة من النائب إبراهيم كنعان للموظفين. وطريق المتن السريع يعود إلى السكة بعد سنوات من التجميد. إذن حديث كامل لصحيفة الديار ونقل عبر موقع lebanonfiles.com. فيكم تشتروا صحيفة الديار للاطلاع على حديث النائب إبراهيم كنعان. سموها أم اللجان النيابية، لجنة المال والموازنة التي يرأسها النائب إبراهيم كنعان، أم اللجان. وأكيد نحن والنائب إبراهيم كنعان عم نتابع بمحبتنا لوطننا لبنان قضايا المودعين، قضايا الرواتب الإضافية للقطاع العام وغيرها من الأمور الوطنية. إذن صحيفة الديار ولبنانفايلز.com وإذاعة جبل لبنان والنائب إبراهيم كنعان. صوتك عالي جبل لبنان. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز. الكاس بإسرائيل يواجه إيران بتحب شعب لبنان. هيلدا المعدراني كتبت شكرا إيران الوفية، الجنوب أمام مرحلة طويلة من الانتظار. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز كريستينا شطح ومقال بعنوان هل ينجح ترامب في نقل عبء مواجهة حزب الله إلى سوريا؟ بودكاست حكينات لبنان فايلز استضاف الدكتور وليد صافي الذي كشف انشقاق داخل المعسكر الراديكالي في إيران، ما علاقة حزب الله وكلام داخل الحزب عن نهاية وظيفة السلاح، ولكن ثلاث نقط. إذن الدكتور وليد صافي بودكاست حكينات لبنان فايلز بالفيديوهات وأبرز فيديوهات بالصفحة الأولى. في كواليس لبنان فايلز المزيد والمزيد من العناوين. ما كشفته ريمي درباس عن فضل. كشفت الإعلامية الزميلة ريمي درباس أنها حين أبدت ذات مرة للفنان فضل شاكر إعجابها بظهوره في أعماله بالنظارات الشمسية، كان جواب فضل شاكر لريمي: يا ريمي هيدي نظارات طبية لأنه أنا عندي سكري وما عم شوف منيح، والناس مفكرين أنها ستايل بس بالحقيقة نظري ما عم بيساعدني. ودعت الزميلة ريمي درباس إلى رفع الظلم عن فضل شاكر الذي وكما قالت يترك وراء القضبان ليسرق داء السكري منه نظره. نعم، تحية لألك زميلتنا ريمي درباس، الله يعطيك ألف عافية، وتحية لأنسانيتك أكيد وللمنطقية يعني المنطقة اللي بتتحلفي. مثل ما ذكرنا هالأسبوع والأسبوع الماضي تقارير العسكرية للمحكمة العسكرية أفادت بأنه فضل شاكر عم بيعاني من ارتفاع الضغط، ارتفاع بالسكري بشكل كتير كبير، وأيضا ضعف بعضلة القلب. صوتك عالي جبل لبنان. الودائع تخوف من سيناريو أسود. تتلاقى آراء خبراء اقتصاديين عند خشية من أن يؤدي تراجع العملة الصعبة في السوق إما إلى استخدام مصرف لبنان أموال المودعين لضخ دولارات في السوق، أو إلى تراجع كبير في الكتلة النقدية إلى حد عدم القدرة على توفير كل الاحتياجات من خلال الاستيراد، وذلك بحسب معلومات لبنان فايلز. هيك بدكن يا عملاء إيران بلبنان والتدمير اللي عم تدمروه لاقتصادنا ولمقومات الوطن؟ تخوف من سيناريو أسود يضرب الليرة اللبنانية.

وموضوع بهمنا كتير كلنا سوا. هذا الحل لأزمات السير. بحسب لبنان فايلز، فقد لوحظ في الأيام الماضية تراجع ملحوظ في زحمة السير على الطرقات خلال ساعات الصباح الباكر خلافا لما كان معتادا. ويعز مصدر متابع هذا الأمر إلى توقيت مباريات كأس العالم التي تقام في ساعات الفجر الأولى، ما يدفع عددا كبيرا من المتابعين إلى السهر حتى الصباح والنوم لساعات متأخرة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على حركة التنقل في بداية النهار. يلا لبنان فايلز مهضومين بهالمعلومات، وأكيد شغلة منطقية جدا. إذا بدنا نجي هيك نقول مزبوط إنه هالشباب والصبايا اللي كانوا سهرانين وش الصبح ليتابعوا المباريات نايمين مش عم يستعملوا سياراتهم، وبالتالي عم نتنقل نحنا باستراحة لآخر المونديال. إذن عناوين كتيري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. LebanonFiles.com تحية لزملائنا وزميلاتنا بالموقع وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ الكثير والكثير من الرصد. نواب لبنانيون يدعون في عريضة رئيس الحكومة نواف سلام إلى مطالبة إيران بدفع تعويضات بشأن الأضرار التي لحقت بلبنان نتيجة الحرب الأخيرة. تحية من النواب اللي وقعوا: أشرف ريفي، ميشيل الدويهي، سليم الصايغ، ميشيل معوض، والنائب رازي الحاج. تواصلت مبارح مع النائب رازي الحاج وممكن نحكي عن هالموضوع بكرا الله راد. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع اللي بعت لي مخالفات. يلا ساري بعتهم على 70-220-888 بخدمة الوطن، نحن وياكن. صوتك عالي جبل لبنان، والمزيد والمزيد بعد البريك. خليكم معنا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الأربعاء. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. على صفحة رابطة كاريتاس، شبيبة رابطة كاريتاس يعني كاريتاس لبنان يوث، شبيبة الجنوب بضيافة الشمال، شاركت شبيبة كاريتاس لبنان إقليم الكورة باستقبال شبيبة من مختلف القرى الحدودية ومرافقتهم في جولة دينية إلى مغارة مارلياس الحي ببلدة دار بشتار بالكورة. الله محييكم يا شباب ويا صبايا، وقدسوا بالهوى الطلق بإحدى المغائر الطبيعية عاملين كنيسة. وأيضا شاركت شبيبة كاريتاس لبنان إقليم جبيل في لقاء روحي وسجود بمناسبة شهر قلب يسوع الأقدس في كنيسة مار يوحنا ببلدة عمشيد في أجواء من الصلاة والتأمل والتجدد الروحي. الله محييكم يا شباب ويا صبايا كاريتاس إقليم جبيل. خلينا نسمع 30 ثانية من هالأجواء والصلوات اللي رافقتهم وصلوا من خلالها شبيبة وصبايا كاريتاس جبيل.

0: من له يسوع من له يشوع مشيحه لا يخاف شيئا. تحية لشبيبة كاريتاس لبنان إقليم جبيل. والمزيد والمزيد فيكن تشوفون أكيد على مدار الساعة على صفحتين، كاريتاس لبنان وكاريتاس لبنان يوث. شبيبة كاريتاس إقليم عبد الأول بشبيبة كاريتاس لبنان وبأجواء مستوحاة من كأس العالم، نشاط وروح الفريق، وقت ممتع، منافسات ودية بين شباب وصبايا كاريتاس لبنان إقليم بعبد الأول، تطوير مهارات، صنع ذكريات والاستمتاع بلعبة كرة القدم سويا. فيكن تشوفوا الصور على صفحة كاريتاس لبنان يوث. رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي وشباب وصبايا كاريتاس وإدارة كاريتاس لبنان، نطار الخلخون موريو ويشوع مشيحو. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة نسمع.
1: صباحو صباحو يا جوني، الله يعطيك العافية يعطيك القوة يا رب، وتضل بهالقوة الحلوة. لك شو عملية الترابي يا جوني؟ شو معقولي كيس الترابي من 5-6 آلاف لصار لل 25 دولار؟ شو هالاستحقار بالبلد؟ يعني معقولة معقولة الدولة هي تتم؟ معقولة الحكومة؟ معقولة شيء يعني شيء ما بيصدق يعني. بدك كيس ترابي ما بتلاقيه، ما مش موجود يعني. وقفوا لنا شغلنا، وقفوا لنا عملنا، وقفوا لنا كل شيء يعني. يلا بونجورك، يعطيك العافية
0: يا حبيب القلب، يسعد صباحك. ديفيد يسعد الصباح. موضوع ارتفاع سعر طن التراب ل 400 دولار وانقطاع المادة من السوق، اكيد عم نتابعه مع الخيرين بوطننا لبنان، ومنهم النائب البروفيسور فريد البستاني. اكيد مثل ما تبعنا مواقف النائب البروفيسور فريد البستاني اللي استغرب واستنكر ارتفاع سعر طن الاسمنت، طن الترابي، بشكل غير مسبوق، بشكل خطر على الاقتصاد اللبناني، على قطاع البناء بلبنان والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وطالب الدولة اللبنانية بفتح باب الاستيراد لحتى ينخفض سعر الاسمنت. ونشوف نحن شو بدنا نعمل حلول هون لمتابعة إنتاج الإسمنت بوطننا لبنان أو الاعتماد على الاستيراد كليا. تحية للنائب البروفيسور فريد البستاني اللي بتابع دايما نشاطاته خلال الويك أند. صباح السبت 20 حزيران بديوان القمر بدارته بدير القمر، استقبل النائب فريد البستاني وفود ومخاتير من عدة بلدات من الشوف لحديث محوري حول المواقف المهمة اللي عم يتخذها دايما النائب فريد البستاني بخصوص إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف مع تعديلات صندوق النقد وإعادة دراسة قانون الانتظام المالي بكامله، والعمل على إجراء تدقيق شامل بموجودات المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان. ويوم الأحد 21 حزيران من ضمن زياراته المتواصلة لإقليم الخروب والتواصل الدائم مع الفعاليات، لبى النائب البروفيسور فريد البستاني دعوة الأستاذ نبيل عويدات في منزله في بلدة شحيم الشوف، حيث التقى نخبة من أهالي شحيم وأجرى معهم حوارا معمقا في شؤون إنمائية شوفية وحول تطورات الأوضاع السياسية وآخر مستجدات محادثات السلام. وكان هناك شبه تطابق في وجهات النظر، وتم الاتفاق على أهمية إبقاء التواصل الدائم بين النائب فريد البستاني وأهلنا بالشوف. تحية لأهلنا ببلدة شحيم، تحية لأهلنا بكل الشوف وبكل لبنان. ونحن والنائب الدكتور فريد البستاني عم نتابع بوطننا لبنان كل شؤون وشؤون الوطن، المودعين، محاربة الفساد، وكثير من الأمور. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية لخوليو إيغليسياس، سمعتكن إياها الأسبوع الماضي بنسخة إسبانية، هلأ بدنا نسمعها بنسخة باللغة الفرنسية. أكيد لو كانت لغته الفرنسية مكسرة لخوليو إيغليسياس، يعني مثل مواجهة تامة جو سوي توجور لمامي، بس حبينا لخوليو إيغليسياس مثل ما هو بالإسباني وبالفرنسيوي. Oh là là, l'amour. Julio Iglesias.

0: خوليو إغليسياس أولا لا لامور ونتابع سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الأربعاء يا لبنانية ويا لبنانيات. رسالة صوتية 03-444-037.
1: سعد لي صباح جون الصديق معك خيك خليل نصور من جديدة المتن. حبيت ضوي على اللي صار مبارح بالحريق المشؤوم الكبير اللي صار بالدكويني مركز للأوجيرو، عم بقولوا في كابلات وخردة وما بعرف شو. مع الأسف مبارح الانبعاثات الخطيرة طالت المنطقة كلها المتن وكسروين، وأنا من سكان جديدة المتن أخذت عائلتي وهربتها دغري على غير منطقة بعيدة من موقع الحريق لأنه

0: شو بدي أقول الواحد، شو بدي يحكي، ما له طويل عليك، وإن شاء الله الله يحرق إيدان يلي حرق امبارح إذا كان في حدا حرق، والله يحسبهم، وربنا العدالة، بدنا عدالة على الأرض كمان مش بس عدالة بالسماء، لأنه هيدي أذية للناس للعيال وللولاد، والله يسامحهم. ومع الأسف يعني امبارح ضلوا 4 ساعات و5 ساعات وبعدها لهلأ، بعدها لهلأ النيران والانبعاثات والروائح الكريهة موجودة عنا بالمنطقة بالمتن كله، ووصلت الريحة امبارح لجبال، هاي الجبال امبارح اشتكوا منها حتى قطعت كسر وين، يعني شيء بيقرف أكتر من هيك بعش فيه.
1: نعم يا خليل نعم، هلأ كنا قبل شوي عم نحكي كمان أنا والمستمعين والمستمعات، سبقناك بهالموضوع وميرسي كمان لأنك رجعت أثرت هالموضوع. نعم وصلت الريحة لعنا على كسروان، على زوق مصبح وعلى جبيل وعلى جوني، لأنه الهواء الجنوبي أخذهم شمالا للرياح الملوثة. ومثل ما قلنا في معلومات عم نتبعها، معلومات صحفية، أنه الحريق اللي أصاب مستودع وزارة اتصالات بالدكويني متعمد لإخفاء سرقات ما يستدعي فتح تحقيق قضائي في الحريق. بدنا نوثق يا خليل ويا كل المستمعين بالقضاء اللبناني تنشوف الله كيف بده يدبرنا، يعني شو بدنا نوثق، بدي جماعة إيران، يعني عملاء إيران، ما هني عملاء إيران اللي شعلوا، لأنه يبدو أنه الفايبر أوبتيك يستعمل أكيد للمسيرات اللي عم يطيروها عملاء إيران وعم يستدرجوا الشر والدمار لوطننا لبنان. فمثل المرفأ أنه كيف كان عم يتاخد من المرفأ ومن الديبو اللي فيه النيترات، الله يكسر إيديكم، استعملوها بسوريا واستعملوها ببناء الأنفاق بوطننا لبنان، للأسف هذا اللي صار، وهذا هلأ اللي صار بالدكويني، حرقوا المستودعات لحتى يخفوا الأدلة عن سرقة الفايبر أوبتيك من الدولة اللبنانية لاستخدامها بخدمة عملاء إيران بلبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ننتقل إلى القارة الأمريكية وابن العقورة وصوته العالي من إذاعة جبل لبنان، المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل، ومتابعة ملف محاكمات المختلسين لأملاك العقورة والمزيد والمزيد من تسمية الأمور بأسماء. ونحن هون بدنا نقول ليش ما بتكونوا شجعان يلي عم بسميكن بطرس بيتر كامل، ليه ما بتكونوا شجعان وبتردوا عبر إذاعة جبل لبنان؟ حق الرد محفوظ 70-220-888. صار لنا أشهر عم نسميكم بالأسامي وأسامي إضافية كل يوم عم نذكر، وما حدا منكم اتصل، وبعرف تماماً أنه بأوساطكم عم تحكوا أنه فضحنا بطرس بيتر كامل عبر إذاعة جبل لبنان. وبعد جاي القضاء اللبناني والرئيسي القاضي الرئيسي ساندرا الخوري، يلا كلمة لك ابن العقورة بطرس بيتر كامل.
2: صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا من كاليفورنيا استاذ جوني، صوتك عالي جبل لبنان، الله يطول عمرك ويسعد صباحك. هالمسج متمنى يوصل لجميع الشعب اللبناني، وزعوا هالفيديو على بعضكم تنحكي باشياء بتخص كل الناس. ملف اللي مزور ببيروت الرمايل بالعقارين اللي مزوره المختار المكفوف يبدو بولس شاكر ياغي بمشاركة عاطف شمية، وهلأ تبين رجيف فؤاد يونس، يمكن بعد يتبين الناس. يا شباب 12 اخراج ادم زور بالملف، يعني من تحليل 9 شخصيات امريكان خلقانين على الاراضي الامريكانيه وميتين متوفيين على الاراضي الامريكانيه من اكثر من 20 سنه، عاملين لهم اخراجات ادم ومزورين لهم من تحليل شخصياتهم واخذين لهم املاكهم ببيروت الرمال. اللي اهم من هودي، نحن من هون من نتوجه لحضره المدي عامل مالي، حضرة المدي عامل مالي، نحن عم نتوجه لك من الاغتراب كشعب لبناني، نطلب من حضرتك، نحن عيننا لجنة لتخمين هالعقارين ببيروت الرمال بملوين الدولارات، لجنة خبراء مسجلين هالعقار

0: الدولة اللبنانية بحوالي 20,000 بيصلك الملف بتدقيقه، يعني هون هيدرين المال العام مش دافعين ضريبة الدولة بحسب الأصول. واحد اثنين ساحبين كل الأخراجات الأد اللي معمولة بالملف ومسجلينه. بولو سياغي بيقول أنا ممضيت موكل حضرة روجيه فؤاد يونس عزاوية العقد المزور، عمل له وكيلة قدام عاطف شمية ومودي يخلص الملف بالدوائر العقارية. بالدوائر العقارية كيف انتو بتسجلوا عقار هو ما بيمضيش، بتسجلوا البنيتين له البولو سياغي وما بتدفعش ضريبة الدولة وفيش اخراجات قيد، والجماعة منش موجودين. يعني ان شاهد عوجود الامريكان الرفيد انه اجوا مضيوا وبطون كاش وحضرتك مزور بالملف من أوله لآخره ومخلصه بالدوائر العقارية ببيروت تنقلين العقارات. زيادة على ذلك أكلين الحق المال العام. نحن كشعب لبناني مغتربين أو إلنا قرايب أو عيال أو الشعب اللبناني إله حق، وين دفعتوا الضريبة للدولة اللبنانية؟ في مشكلة هون واقعة. ليش لبنان مكسور؟ ليش خزينة الدولة أفياش مصاري؟ ليش الجيش مش عن يقدر يقبض؟ ليش حضرة القضاة مش عن يقدروا يقبضوا كفاية؟ ليش الأمن الداخلي مش عن يقدر يقبض؟ لأن أعمال مثل هايدي هذا تهريب المال العام، هذا مال الشعب كله. نحن من كاليفورنيا باسمي واسم اغتراب بلد العقورة وكشعب لبناني مندعي لحضرة القاضي المالي ورح نوجه دعوة، وكلفنا المحامية الأستاذ أنطوان توبية والأستاذ كارن حنا برفع دعوة إلى حضرة القاضي المالي العام بهالاتجاه، وندعي عليكم بتزوير مستندات وتفضل تتكشف هالملف. كان قبل اللي مسكم الملف نايم عليه ما حدش بيعرف الأسباب أشي، بقيت 9 سنين بس. هلا رئيسي ساندرا بنشكرك، نحنا بلدي كل الطلبات اللي قدمناهم ضمن القوانين المرعية للأجراء والتوسيع بالتحقيق لنبين الحقيقة مثل ما هي، ونحنا جاهزين نشارك لتبيان الحقيقة وكل شيء يبين. ولكن هلا في عنصر جديد من بعد ما عملنا لجنة خبرة، يعني حق المال الشعب طاير ومسروقة الضريبة تبع الدولة. بندعي على الجميع اللي شاركوا بولو سياغي وعاطف شمية ورجيه فؤاد يونس، يعطيكم العافية استاذ جوني طول عمرك. ممنوع اشياء مثل هيدا تخبى من اليوم مطلوع بلبنان. ندعي الشعب اللبناني كله يقف ايد وحدة، كلمة وحدة، كل شيء في فساد دلوا علي وخبروا علي، ما تسكتوا علي. قد ما كلف واش ما بريد نحن جاهزين. يعطيكم العافية ونهاركم سعيد.
1: إذن هذا الصوت العالي من إذاعة جبل لبنان من أمريكا عبر جبل لبنان لكل العالم لحتى يعرفوا، وللقضاء اللبناني كمان لحتى يعرف أكثر وأكثر هالمعلومات عم نضعها بتصرف الشعب اللبناني. ومثل ما قلنا ليش ما تجرأ حدا، هيك عم بسأل نفسي، صرنا أسابيع عم نعلي الصوت، ناس ربنا توفاهم بأمريكا مغتربين من العقورة استحضرون على دائرة كاتب العدل ومضون وقبضون المصاري باليد، هيك ورد بمحضر كاتب العدل المزور من الشمال واللي رح يكلها نصيبه مع المزورين. يا بس برجع بسأل انه ليش من أسابيع لهلأ ما حدا تجرأ انه يتصل فيه تحت الهواء على 70-220-888 ويطلب حق الرد على الهواء او يسجل او يطلع على الهواء، لأنه كلهم هدول عم يتسجلوا بيروحوا على القضاء اللبناني. إحنا ما منفتعل شيء ولا منعمل أي شيء إلا ما نكون بإذن الله، بإذن الله ما منغلط، بإذن الله جل ما الله يخطئ، ولكن يعني منبقى حاسبين 99% قد نخطئ 1% أو أقل 1 بالألف لما منفتح ملف. لا ما حدا منكم بعد تجرأ لحديت هلأ يا متجرئين على القانون لحتى تردوا، لأنه هيدا بتنحسب عليكم. أي كلمة بتقولوها فوق ما أنه الملف مبكل عليكم وبدكم تندكوا بالحبوسة، كل الفاسدين من العقورة للميكانيك للنافعة للعقارية لكل الدوائر الفاسدة بوطننا لبنان بعهد العماد الرئيس جوزيف عون عهد القانون رح تندكوا بالحبوسة ونسترجع أموال الناس وممتلكات الناس. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: تحسات حسامه ملك على عرشه.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطيه
1: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
2: بليله من العمر الجمعه 24 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش.
3: عايشانك أحلى سنين في العمر ضي العين.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: Échappez cet été à la chaleur et à l'humidité à Zahour Club. Vivez le festival Zahour Vibes du jeudi 16 juillet au dimanche 19 juillet, tous les jours de 16h à 22h. Profitez chaque jour de concerts live, d'un immense espace dédié aux enfants avec jeux d'arcade et structures gonflables et de spectacles quotidiens pour eux, d'activités riches en adrénaline, de promenades en barque sur le lac. Ou détendez-vous simplement au bord de l'eau en mangeant un bout ou en sirotant un verre. Zahour Vibes, une expérience que vous aurez envie de revivre encore et encore. Du 16 au 19 juillet, de 16h à 22h. Entrée 500 000 livres libanaises. Accès gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Un événement signé Zahour Club et e-positive.
0: صوتك عالي جبل لبنان وانتبعين سوا نحن وياكم فترتنا. بارح الثلاثة بعد انتهاء الفترة الصباحية صوتك عالي كان إلي شرف أني أتوجه لمبنى وزارة الدفاع قيادة الجيش باليرزي لمقابلة اللواء الدكتور حسان أديب عودي. اللواء رئيس أركان الجيش اللبناني الدكتور حسان أديب عودي تداولنا بقضايا كتير بتتعلق بمحبة لبنان وبأرزة لبنان وبالتعاون مع إذاعة جبل لبنان، إذاعة الشرعية اللبنانية وإذاعة الجيش اللبناني البطل. الله يعطيك العافية اللواء الدكتور حسان أديب عودي وفريق عملك. انضم لقلنا بهالاجتماع مبارح العميد الركن حسين غدار مدير التوجيه بالجيش اللبناني البطل. ابتداء من اليوم شرفت بناء لطلبي تم تشريفي بتغطية مجلة الجيش اللبناني وما يرد في مجلة الجيش اللبناني البطل من أخبار عبر إذاعة جبل لبنان إذاعة الجيش اللبناني البطل.

0: وأهداني بنهاية هاللقاء اللواء الدكتور حسان أديب عودي كتابه بعنوان انهيار الحدود وصعود المحاور، تقاطع المصالح الروسية التركية الإيرانية في الشرق الأوسط، صادر عن دار النهار للنشر. وشرفني بكتابة إهداء الصوت الحقيقي الصحفي الأستاذ جوني الصديق مع محبتي وتقديري اللواء الركن حسان عودي رئيس أركان الجيش اللبناني ليرزي ب 12/9/2025. كان من وقت ما بلشنا نتواصل سوا حتى اتفقنا على موعد اللقاء كان وقع هالكتاب وأهداني امبارح. جيشنا اللبناني البطل اللواء الركن حسان عودي رئيس أركان الجيش اللبناني، الله محييك. كتابه انهيار الحدود وصعود المحاور بالإهداء ورد ما يلي: إلى روح أمي وأبي رحمكما الله، إن غبتم عنا فإن طيفكم لا يغيب. إلى زوجتي الحبيبة هالة وأولادي جواد جلال وسما، إلى صديقي العميد الركن الدكتور دوريد زهر الدين الذي شجعني على نشر هذا الكتاب على أمل أن ينير هذا العمل درب الباحثين والمهتمين بقضايا الشرق الأوسط. اللواء الركن الدكتور حسان أديب عودي، مواليد العام 1968، من بلدة باتر بالشوف الحبيب، ضابط في الجيش اللبناني من رتبة لواء، يشغل منصب رئيس الأركان في الجيش اللبناني، حائز ماجستير في الدبلوماسية والأمن الدولي من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة روح القدس في الكاثوليك أوزاك، وحائز أيضا على دكتوراه في العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية. إذن اللواء الركن الدكتور حسان أديب عودي، شكرا لثقتك بإذاعة جبل لبنان وبمستمعي جبل لبنان وبخيك جوني الصديق. الجيش اللبناني البطل، الله يحميك قيادة ضباطا رتباء وجنود. فيكم تحصلوا على كتاب اللواء الركن الدكتور حسان أديب عودي انهيار الحدود وصعود المحاور، تقاطع المصالح الروسية التركية الإيرانية في الشرق الأوسط، من كل المكتبات اللبنانية، صادر عن دار النهار للنشر. الله محيي جيشنا اللبناني البطل والقوى الأمنية الشرعية حماة أرزة لبنان، أرزة لبنان. إذاعة الجيش اللبناني، جبل لبنان، صوتك عالي. ونتابع سوا نحن وياكم فترتنا، صوتك عالي جبل لبنان. بكل محبة لقوانا الأمنية الشرعية اللي الله يحمي لنا إياهن. صوتك عالي جبل لبنان ورسالة صوتية.
1: صباح الخير للجميع. صباح الخير خيتونا. بخصوص الموضوع تبع الحريق امبارح، انا بقول له لخينا خليل الله لا يسمحهم، الله لا يسمحهم اذا تبين انه في حدا عن جد هو اللي مفتعل على الخبرية. وبخصوص حضرتك قلت يكون في عنا ثقة بالقضاء اللبناني، بس خي جوني ما هو القضاء اللبناني 90% من اخواننا، بلا ما احكي كلام بلا طعمه، لعاطي مثل بس صغير في زمان غلطان اسمه دكتور ياسين، احمد ياسين، هذا بينتقد الحزب كتير على السوشيال ميديا، هذا الدكتور وعايش برا. بايام الحرب في وزير لبناني شال الدرع الازرق عن قلعة معلبك، هاي المعلومات اللي عندي اياها وحسب ما انا سمعت، اذا انا غلطان بليز صحح لي. فهذا الدكتور احمد ياسين طلب انه يرجع الدرع ومشان ما تنقصف بعلبك او شيء هيك، فرفعوا عليه دعوة. هلأ محبوس في حكم فيه لدكتور أحمد ياسين 15 سنة بلبنان، والقاضي من جماعة إخواننا. هذا هو القضاء اللبناني، مش بس بها بكتير قصص. anyways شلومو شاينو،
0: شلومو شاينو أحو شربيلو. لك بالنسبة لهذا الشاب اللي حكيت عنه 50% من كلامه مزبوط و 50% من كلامه فيك ومبالغ فيه وعم ينظر من برات لبنان بكل الأحوال. أكيد بالقوى الأمنية والعسكرية في ناس فاسدين، احنا ما عم نقول كله منزه لما منحيي مثلا قوى الأمن الداخلي، بس كمان في ناس بدون يتحاكموا بقضايا النافعة وغيرها، إذا ثبت بعض الضباط أنه ارتشوا وشاركوا بالفتك بالقانون اللبناني وغيرها وغيرها. فمن هالمنطلق هيدا نحن مش حاملين المباخر وماشيين فيها، لا، منبخر لأرزة لبنان، منبخر للنظيف بالقوى الأمنية والعسكرية والقضائية وغيرها، وما خليت الدنيا. فمن هالمنطلق هيدا ما تصدقوا كل شيء بيقوله الشاب اللي ذكرته هلا، لأنه عم ينظر من برات لبنان، وبرات لبنان بيكون في مبالغة بالأمور. عندنا قضاء لبناني أكيد في قضاة فاسدين وبدنا نحسبهم، يعني ما تفكر إنه كمان حاملين المباخر. ما في قاضي حمل سنة ونص الملف بتكليف من رئيس الجمهورية، ملف النافعة، ونزل رئيس الجمهورية عن النافعة، القاضي حجار، القاضي الرئيس الحجار فل على بيته بمجاهل التاريخ وما حكم بقضية النافعة سنة ونص نيما. اجي هلأ المدعي العام الجديد حركها بجمعة، أسبوع من خلال استلامه. فهون في ناس قبضيات وفي ناس خنوعين، خاشعين، خانعين، خسعين مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج. يا صوتك عالي جبل لبنان. بيضل في عنا مؤسسات لبنانية صامدة وبخدمة السياحة اللبنانية، حلال رانتكار، حلال جروب لتأجير وبيع السيارات، مؤسسة لبنانية بخدمة السياح وبخدمة اللبنانيين، مواكب عرسكن، كل الأشياء اللي بتعزوها بلبنان واللي جايين من برات لبنان كمان، أهلا وسهلا فيكن. إذا بتحبوا يكون في سائقين بتصرفكن، حلال رانتكار والسائقين المدربين والمهذبين بتصرفكن. حلال رنتكار بيع سيارات، من السيارة الصغيرة لسيارات المواكبة، الإيجار التمليكي، بتستأجروا سيارة بتنتهي العملية بتملك هالسيارة، اتصلوا فيهم واسألوا. حلال رنتكار أميل حلال وفريق عمله 24-24 بخدمتكن. 03-166-711 و71-166-711. أهلا وسهلا فيكم من لبنان وخارج لبنان، مستمعي جبل لبنان، حلال رنتكار. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ننتقل إلى عكار والرسالة اليومية، رسائل مهضومة، هادفة، منوعة، طريفة، محزنة. كل أخبار عكار مثل كل أخبار وطن لبنان، جنوبا شمالا بقاعا وجبلا، عم نغطيهم من إذاعة جبل لبنان. الزميل موسى موسى من عكار، ونشاط من الشمال وتعارف مع شباب القرى الجنوبية. كلمة لألك موسى موسى.
2: صباح الخير جوني، لك لكل مستمعين إذاعة جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار، جام خبريتي من الحدود للحدود، من أقصى حدود الجنوب إلى أقصى حدود عكار شمال وعكار، حيث الكرة الحدودية بالبعيدة على أطراف المتاخمة للحدود مع سوريا، والحدود الجنوبية الكرة المتاخمة للشريط الحدودي. فأبرشيد طرابلس المارونية مشكورة استضافة شباب كرة جنوب الشريط الحدودي ببلدتنا عنا بعكار، طبعا بالتعاون مع بلدية البياد، بلدية عند إد، رئيس طوني حنا، شيخ شباب وأهل كرم استضافهم، وبرعاية الآباء أو المنصدير الياس جورجيس هلا بيخبرنا هو شو صار. وخطوة كانت حلوة كتير أنه شباب عكار يتعرفوا على شباب الجنوب، خصوصا مناطق حدودية بحدودية، مع جولة سياحية، مع غدا، مع تعارف، مع تلاقي، مع أنا هلأ بدي أقول له أبونا الياس، أبونا منصرير الياس جرجيس، تفضل خبرنا شو هالنشاط الحلو اللي عملته اليوم.
3: بتوجيه من سيادة راعي أبرشيد طرابلس المارونية المطران يوسف سويف السامي الاحترام، نظمت رعوية الشبيبة في أبرشيد طرابلس المارونية، لقاء لشبيبة القرى الحدودية الجنوبية مع شبيبة عكار في بلدتي لقبيات، وعندت بالتعاون والتنسيق مع الكهنة الآباء خادمي الرعاية، وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسة إنسان وبلدية لقبيات، وبالتنسيق والتعاون مع مؤسسة التدبير ورئيس بلدية عندت. اللقاء كان ناجحا جدا، تعرفت الشبيبة على بعضها، وكانت كلمات في المناسبة رحبت بأهل الجنوب في عكار، ونأمل ونطلب بأن يحل السلام في الجنوب وفي كل لبنان، ولبنان هو عائلة واحدة وكل منطقة تحتضن كل المناطق، لأننا نعيش عيشا واحدا في هذا البلد. حمى الله لبنان وحمى كل أبنائه، ونأمل بأن يعم السلام والأمان لبنان وكل الشرق.
0: آمين. مونسينيور لياس جوريس، وأهلنا بالشمال مسيحيين مسلمين، الله محييكن، محيي وطنيتكن. زميلنا موسى، موسى شكرا لك، ويعطيك ألف عافية على هالإضاءة من منطقة الشمال وعكر الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بعد البريك مباشرة، ابن عكار دراج وشرطي ملتزم بدولة بدنا نقويها أكثر وأكثر نحن وياكم. شو اللي صار؟ وابن عكار اللي افتخروا فيه أهل عكار أنه قوص على المطلوب اللي هرب بمنطقة الزلقة عمارة شلهوب. بعد البريك مباشرة، خليكم معنا جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: بلا منحف بلا منحف.
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
4: صوتك عالي جبل لبنان وشبكة برامج رائعة جدا على مدى ساعات النهار والمساء. خليكم معنا دايما جبل لبنان وعندكم جبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة كل الأخبار. جبل لبنان أبليكيشن. خلينا نشوف آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن. داونلود إت. إذن أمين عام الناتو يقول حصول إيران على نووي مدمر للمنطقة. قطع الكهرباء عن 68 ألف منزل بسبب موجة الحر في فرنسا. حال طوارئ بفرنسا وبأوروبا بسبب ارتفاع الحرارة غير المسبوق بعد الصيفية بأولها. الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية. إذن هيدي أبرز العناوين الواردة. رئيس وزراء وزير خارجية قطر لفاينانشال تايمز قد يطلب من دول الخليج تمويل صندوق الاستثمار مع إيران مستقبلا. هيدا القلب الطيب، هيدا القلب العربي الطيب تجاه القلب الأسود الفارسي. الفرس الإيرانيين اللي دمروا ب80% من صواريخ ومسيرات دمروا دول الخليج العربية الحبيبة و20% على إسرائيل من صواريخ ومسيرات. هيدا بدل على الحقد الكريه والدفين عند الفرس تجاه العرب وتجاه وطننا لبنان. عداء وتدمير وثقافة موت للأسف. صوتك عالي جبل لبنان.

0: إذن بالزلقة اللي صار محاولة دهس دراج من مفرزة سير الجديدة قوص هو ورفيقه خرطش الفرد عربش هالأزعر هيدا بسيارته وحطمها للدراجة النارية دراجة قوى الأمن الداخلي وهرب بسوق الزلقة عمري تشلهوب صار الدراجة الشجاع عم بقوس عليه إذن هالدراجة الشجاع اللي بدنا نهنيه من كل قلبنا كان عم يحمي نفسه عم يحمي دولة القانون إصرار على تطبيق القانون من قبل هالدراج الشجاع بمفرزة سير الجديدة هالدراج من عكار هو ورفقاته الله يحميلنا إياهن دراجي مفارز السير بلبنان نموذج بالشجاعة ابن عكار الله يحميك مازن حوا مازن حوا هو اللي لحق المطلوب صار عم بيقوس عليه بارح قلت له للكولونيل جدعون قلت له منيح ما قتله يعني انه كنا صرنا بشي تاني لانه رغم انه الحق معه حاول يدهسه وكانوا معسوا اجري للدراج تحت الدوليب السيارة وهالأزعر البلا أخلاق الفلسطيني اللي كان عم بسوق للسيارة فمازن حوا منهني نفسنا فيك منهنيك بهالشجاعة انت ورفيقك الدراج التاني وكل الدراجين بمفارز السير ومنهم مفرزة سير الجديدة كولونيل جدعون لأنه نشر اسمه على صفحات الشمال وعلى كل الصفحات عم بيهنوا نفسهم فيه أهلنا بالشمال وبكل لبنان
1: ليكي كسر السيارات يا رب يلقطوه يبقوا أكل
0: فمازن حوا ابن عكار وابن كل لبنان وطننا لبنان بيفتخر فيك ونحنا بدنا نطالب مع الناشطين بترقية استثنائية لأعمالهم البطولية هالدراجين من مفرزة سير الجديدة الشجعان مع آمر المفرزة الكولونيل جدعون الله يحملنا إياكم يا رب انتوا ولادنا وحبايب قلبنا القوى الأمنية الشرعية صوتك عالي جبل لبنان وننتقل إلى زوق مصبح ونشاطات بلدية زوق مصبح الدائمة بخدمة زوق مصبح وبخدمة لبنان وبخدمة التربية رئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر كان له كلمة بحفل تخرج فوج العام 2026 لطلاب مدرسة الليسي مارسيل بانيول أدونيس زوق مصبح هي كانت الليسي دوفيل أقيم هالاحتفال التخرج بمايكل جاردن بحضور وجوه تربوية واجتماعية وذوي الطلاب المتخرجين خلينا نسمع سوا الكلمة التربوية والمحبة لرئيس بلدية زوق مصبح بحفل تخريج ليسي مارسيل بانيول رئيس البلدية الأستاذ إلي توفيق صابر
2: أيها الحفل الكريم نلتقي اليوم لنحتفل بتخرج هؤلاء الشباب ونحن نعلم تماما وبكل صراحة ومسؤولية قيادية أنهم يخرجون إلى واقع لبناني معقد ومستقبل تكتنفه التحولات والغيوم والغموض إننا في بلدية زوق مصبح لا نعيش في عزلة عن شجون أهلنا إن الأسئلة التي تدور في أذهان خريجين اليوم ليست سهلة إلى أين نحن ذاهبون وأي مستقبل ينتظرنا في هذا الوطن إن الغموض الذي يكتنف الغد ليس قدرا للاستسلام بل هو مساحة للابتكار وصناعة التاريخ في الأوقات المستقرة يسير الناس على الطرق التي مهدت لهم سابقا. أما في أوقات التحولات الكبرى كالتي نعيشها، من يعيدون رسم الخرائط وتعبيد الطرق. وإذ نتحدث عن سلاح المعرفة في وجه هذا الغموض، لا يسعني إلا أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير إلى إدارة هذه المدرسة وعلى رأسها السيد كيري كدار والطاقم الإداري وأصدقائي العزار الذين يقودون هذه المؤسسة التربوية بحكمة في أقصى الظروف، مؤكدين أن الرسالة التربوية لا تنكفئ أمام التحديات. كما أتوجه بتحية شكر إلى أفراد الهيئة التعليمية بنات العقول الذين لم يبخلوا بجهد أو عاطفة، فكانوا للطلاب منارات تبدد عتمة القلق ومثالا يحتذى في الصمود والعطاء الأكاديمي. ومن على هذا المنبر نتوجه بتحية شكر وامتنان دبلوماسية نابعة من القلب إلى التربية الفرنسية التي نشأنا عليها والمتمثلة بالوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج Agence pour l'enseignement français à l'étranger AEFE. ونثمن عاليا هذا الالتزام التاريخي والمستدام لفرنسا تجاه قطاع التربية والتعليم في لبنان. إن هذا التعاون ليس مجرد شراكة أكاديمية، بل هو جسر حضاري متين يربط لبنان بالعمق الفرنكوفوني القائم على قيم الحرية والأخوة والمساواة. فشكرا للمراجع الفرنسية التي لم تترك لبنان يوما، بل واصلت الاستثمار في عقول أبنائه مدركة أن الحفاظ على التميز التعليمي في هذا الشرق هو الضمانة الحقيقية لبقاء صيغة لبنان الفريدة. أيها الخريجات والخريجون الأعزاء، إن شهاداتكم اليوم هي أداة للمقاومة الفكرية والاقتصادية، وإننا ننتظر منكم أن تكونوا الرواد في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة والإدارة الحديثة، ونريدكم أن تقودوا التغيير ولا تقيسوا نجاحاتكم بالبلد الذي قد تسافرون إليه، بل بالأثر الذي ستتركونه أينما حللتم وبالجذور التي ستتمسكون بها هنا.
0: إذن استمعنا لكلمة رئيس بلدية زوق مصباح الأستاذ إلي توفيق صابر في حفل تخرج فوج عام 2026 لطلاب مدرسة ليسي مارسيل بانيول أدونيس زوق مصباح اللي كانت ليسي دوفيل. فبرافو. هالاحتفالية أقيمت الخميس 19 حزيران بمايكل جاردن بحضور وجوه تربوية واجتماعية وذوي الطلاب المتخرجين. باسمنا باسم رئيس بلدية زوق مصباح الأستاذ إلي توفيق صابر واسم كل اللبنانيين منقول مبروك للطلاب ولأهلهم، الله يوفقهم يا رب وما نخسرهم بالغربة ويضلوا بوطننا لبنان اللي عم نسعى لقلو نحنا ورئيس بلدية زوق مصباح لتثبيته بوطنه لبنان من خلال العمل الجاد بخدمة الأرض اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة صوتية بنسمعها سوا.
3: صباح الخير يا أستاذ جوني ولجميع المستمعين. بدي حب دوي شغلة على ضباط الصف 26 اللي كان فيها ليهم إشكالات، لأنه كان بدهم 5 صاروا 10 صاروا 26. اللي صار صار، بس لتنفس من وراء الشكاوي لتنفس بهالقصة بدها تطلع بأربع ضباط. بدهم يشيلون علاماتهم، مش انه بدهم يسقطون، بدهم يشيلون علاماتهم لا يسقطوهم. وبكل اسف بدي احكيها بكل شيء، مسابين ثلاثه مسيحيه وواحد مسلم، وانا مسلم يعني عشان تفكرون المسيح عم دافع عن مسيحيه او شيء، انا مسلم بس هودي رفقاتنا ورفاق سلاح وايدنا على ايدهم على نفس الشيء. هل لو كانوا مسلمين وبالاخص شيعة يا انور حميه كنت استرجعت تضعفين وتشيلوا العلامات؟ وبحب ضوي عجالة انه تساعدنا بالمراجع بهالقصه. وشغله ثانيه توصلها للابورو اللي بتدافع عن حقوق المسيحيين، وصلهم يقول له لانه مسيحيه حاطين راسه براسه لا يشيلوهم. ويعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. وصوتك العالي من جبل لبنان، الرقم اللي انتهي ب 889. عم نتابع نحن وياكم كل القضايا والمظلوميات، وبما انه سمى اسم اكيد حق الرد محفوظ لكل الاشخاص عبر اذاعه جبل لبنان. الراي وراي الاخر بوطننا لبنان، شو عم بصير مع هالضباط او مع الرتبه، وليش عم بصير هيك بامن الدولي وغيرها من الامور كلها عم نتبعها. والأصوات العالية من جبل لبنان، ومثل ما قلنا منكمل للنهاية بالرأي والرأي الآخر. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ننتقل إلى مدينة شويفات برعاية وحضور رئيس بلدية مدينة شويفات نضال ذيب الجردي. نظم لقاء دروب وحكايات بالتعاون مع مجموعة الشويفات هايكينج جروب، نشاط رياضي سياحي بهدف تسليط الضوء على تاريخ الشويفات العريق ومعالمها التراثية، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس البلدي ومخاتير الشويفات وفعاليات حزبية وأعضاء المجموعتين وأبناء المدينة والجوار. أجواء من الألفة والمحبة. استهل النشاط بمجمع الأمير طلال إرسلان الرياضي، حيث التقى المشاركون رئيس البلدية قبل أن ينتقلوا معا إلى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، وكان في استقبالهم كاهن رعية الشويفات للروم الأرثوذكس الأب الياسكرم. رحب بالحضور بونا الياسكرم وقدم شرح عن تاريخ كنيسة المدبر وأهميتها كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل الأرثوذكسية. رئيس بلدية شويفات ألقى كلمة أشاد فيها بإقامة النشاط والمشاركة الواسعة، وأكد على أهمية تطبيق القوانين وتوقف عند حملة إزالة التعديات اللي عم تشهدها شويفات بشجاعة البلدية وشرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي. بعد ذلك توجه المشاركون سيرا على الأقدام إلى السوق العتيق، وشملت هالمسيرة محطات عديدة في كنيسة رقاد السيدة للروم الأرثوذكس وبلدية مدينة شويفات ومكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية وفصيلة درك شويفات. اختتم هالنشاط بزيارة منطقة الصواني بحي الإبة، وأقيم عشاء قروي. تخلل هالنشاط تبادل دروع تقديرية بين الجهات المشاركة، تحية لقسم الشرطة والحرس ببلدية شويفات اللي واكب حسن التنظيم لهالفعاليات، ووجه المشاركين تحية تقدير لرئيس بلدية شويفات نضال ذيب الجردي وأعضاء المجلس البلدي والشرطة والحرس. يوم مميز بأبعاد وطنية رياضية ثقافية وتراثية. فينا نشوف الصور على صفحة بلدية مدينة شويفات، شويفات مونيسيباليتي. بونا الياسكرم كاهن رعية شويفات للروم الأرثوذكس، منشوفه عم برحب فيهم داخل الكنيسة، ومنشوف الصور المشاركة الرياضية والثقافية والتاريخية ببلدة التعايش، بلدة شويفات الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية نسمع.
4: صباح الخير. بعد هالحادثة لازم وزير الداخلية يطلع قرار فوراً يوقف حوضي الفيمية وما الفيمية برخص ولا رخص، الغيون كلياتهم، خاصة بيروت وجبل لبنان، لأننا منعرف أنه بس الدولة بيروت وجبل لبنان.
0: نعم. يسعد صباحك يا فريد. بالنسبة لقصة التراخيص، في ناس عندها تراخيص، واللي عم يتنقل بلا ترخيص بيتم توقيفه. وإذا كان أزعر مثل هيدا اللي هرب، الفلسطيني اللي شاري سيارته من شخص من آل غدار بالغزية وما سجلها، ما نقلها بعدها بالنافعة باسم شاب من بيت غدار من الغزية، وخالف القانون. يعني مش انه كل انسان بخالف القانون بدنا نضرب الشرعية كلها سوا، لا، منتابع المواضيع اكيد، ونحن معكم للنهاية. صوتك عالي جبل لبنان. شكرا لإيران الوفية والمزيد والمزيد من اليافطات مزروعين كل 10 متر 15 متر على طريق المطار. البعض من العملاء اعتبروا أنه هيدي إيران الوفية، ولكن 90% من الشعب اللبناني بيعتبر إيران غدرت باللبنانيين، غدرت بالطائفة الشيعية وبكل لبنان، ودمرت لنا اقتصادنا نحن اللبنانيين كلنا، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. لذلك لا شكر لإيران اللي هي وفية لحالة، الفرس أوفية لحالهم مش أوفية لأي وطن تاني، وفتكوا بالطائفة الشيعية الكريمة بلبنان وبالأوادم من كل الطوائف، فتكوا ببيوتهم بضياعهم باقتصادنا، فتكوا بالشرعية اللبنانية. ولكن لابد من أنه المفاوضات بجناح الشرعية اللبنانية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أنه تنتصر، وينتصر وطننا لبنان واستقلالية وطننا لبنان عن كل الأوطان. نحن عملاء للأرز اللبنانية وعملاء لوطننا لبنان فقط لا غير. يا عملاء إيران والفرس أصحاب الوجوه السود والعقليات السوداء والنفوس السوداء والرؤوس السوداء، صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة مبادرة ونداء وطني عابر للطوائف لإنقاذ لبنان وتوقيع أكثر من 400 شاب وصبية من فعاليات لبنان. بعد البريك الدكتور نبيل فهد من الهيئات الاقتصادية اللبنانية ونقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان رح نتصل فيه مباشرة على الهواء بعد البريك لحتى نحكي عن هالموضوع والنداء الوطني لإنقاذ وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني ومشي
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت، بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
5: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
8: Thank you.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الأربعاء. ماذا بعد في وطني لبنان؟ اليوم الأربعاء 24 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، وطننا لبنان بخطر، وطننا لبنان بحاجة لأبنائه وصرخاتهم العالية لأنقاذ لبنان. وفي ظل التطورات السياسية الأخيرة وانعكاساتها على مصير لبنان، أطلقت مجموعة من أكثر من 400 شخصية لبنانية في لبنان والاغتراب نداء وطنيا بعنوان نداء لإنقاذ لبنان. دعوا فيه للالتفاف حول الدولة اللبنانية ودعم مؤسساتها الشرعية واستنكار استباحة النظام الإيراني لسيادة لبنان وحض الحكومة والأجهزة والمؤسسات المعنية على استكمال تحقيق السيادة الكاملة. أشخاص كتار وقعوا من فعاليات لبنانية على هالوثيقة والنداء الصادر، وتغطية منا لهالنداء وضم اللبنانيين جميعا إلى النداء لإنقاذ لبنان، نحن على اتصال مباشر مع أحد الموقعين على هالنداء من الهيئات الاقتصادية اللبنانية ببيروت وجبل لبنان، نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان الدكتور نبيل فهد. يسعد صباحك دكتور نبيل.
8: صباح الخير سيد جوني.
0: الله يعطيك العافية.
8: صباح الخير لكل المستمعين.
0: تسلم، وباسم كل المستمعين منحييك أنت والأربعمائة شخص، وقبل ما يصيروا 4 ملايين كمان ماضيين هالوثيقة بإذن الله.
8: يعني هي يمكن 400 بيمثلوا عدد كتير كبير، يمكن ملايين من الأشخاص، لأنه مثل ما شفت هالنداء يعني شامل كامل بمختلف المواضيع يلي هلأ عم نواجهها، إن كان من ناحية الحرب مع إسرائيل أو من ناحية الوضع الداخلي، وضع الحكومة والدولة، يعني نداء شامل. وهون بحب أقول لك شغلة مفارقة، أنه أنت بالمقدمة عم بتقولها أنه لبنان بنحكي عن سيادة البلد وعن احترام الدستور واحترام القوانين، بغير بلدان يعني هيدا شيء بيعتبر تحصيل حاصل.
0: نعم.
8: ما بده نداء وما بده طلب
0: من البديهيات.
8: نعم. الناس بتحس فيه وبتلتزم فيه بدون أي مشكلة.
0: صح.
8: لكن حقيقة هاي مفارقة، أنه نحن بدنا نكتب ونحكي ونعلي الصوت كرمال نقول بدنا بلد في سيادة وبدنا بلد يحترم فيه الدستور ويحترم فيه القوانين.
0: نعم دكتور نبيل فهد، نحن لحتى مثل ما قلت بالمقدمة هلأ قبل شوي، لحتى هالأربعمية يصيروا 4 ملايين، أنا بدي بلغك باسم مستمعي جبل لبنان، أنت تمثلني وتمثل مستمعي جبل لبنان بالوطنية من خلال هالنداء.
8: تسلم.
0: لبنان دكتور نبيل فهد أمام تحديات مصيرية، الأرض والسيادة مستباحة، عم يستخدمها حزب عم يتعاون مع إيران لخوض حروب الآخرين على أرضنا، إسرائيل عم تهدد أمننا وعم تحتل جزء عزيز من أرض لبنان، وإجت هالصرخة والنداء من قبل حضركم، الموقعين أعلنوا مبادئ، بدك نناقش هالمبادئ قدام الرأي العام اللبناني؟
8: أكيد. يعني عندك أهم شيء، أهم مبدأ هو أنه منقول أنه لبنان هو وطن ناجز وهوية نهائية لجميع اللبنانيين.
0: نعم.
8: هيدي بفتكر يمكن من أهم الجمل الموجودة بهالنداء هيدا.
0: البند الأول.
8: البند الأول نعم. لأنه بفتكر بتختصر كل شيء عم نقوله بعدين. من ناحية أنه قرار الاستراتيجي بيد إيران إلى الحرب الإسرائيلية والتدمير والتهجير، إلى الفساد والإصلاحات المطلوبة، كلها هيدي بتختصر وقتها منقول نحن بدنا وطن ناجز هوية نهائية لجميع اللبنانيين، والدولة اللبنانية هي صاحبة السلطة الحصرية في تنظيم الحياة.
0: نعم دكتور نبيل فهد، بالبند الثاني نعرب عن دعمنا لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وللحكومة.
8: طلع على مدى 40 سنة، ما بفتكر كان في قرارات جريئة وقوية ويعني وطنية مثل قرارات 5 آب و2 أدار يلي أخذتهم هيدي الحكومة، وأكيد هيدي ما أخذتهم إلا بدعم ويعني مشاركة رئيس الجمهورية. هالقرارات هي حقيقة قرارات مصيرية بحصر السلاح بيد الدولة، لأنه مش ممكن أنه يكون عندنا دولة صاحبة قرار وفي قسم من أبنائها عم بياخدوا قرارهم بنفسهم وبيستمعوا مصادر خارجية. هلأ يمكن في تكون في تأثيرات خارجية على عدد كتير كبير من الأحزاب، لكن هيدي الأحزاب ما عندها سلاح وما عندها قدرة أنه تدخل لبنان بحرب مثل اللي صار بين مع حزب الله. فهيدا الدعم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة منبثق، نرجع منقول من الروح الوطنية، لأنه البلد مش ممكن يكون واقف على إجراء، مش ممكن يكون عنده الناس عندها هوية وطنية إذا مش هي بتاخد قرارة. بالنهاية لشو مجلس النواب موجود؟ مجلس النواب هو سلطة الشعب، وهو اللي بيقرر، هو اللي بياخد القرارات، هو يلي بيقول أنا بدي أدخل بهيدا الحرب أو ما بدي أدخل الحرب بناء على المصلحة الوطنية. وهذا الشيء اللي ما صار. مشان هيك نحن عم نقول بتانيا دعمنا لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يلي هن منتخبين من الشعب، يلي الشعب وكلهم انه هن ياخدوا القرارات عنه. فهيدا اكيد يعني نرجع منقول مفارقة انه الاشي اللي عم نحكي فيها هي تحصيل حاصل بكل بلدان العالم. نحن عم نطلب الشيء العادي، مش عم نطلب اكتر من هيك.
0: وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، هذا بنهاية البند الثاني.
8: مظبوط اكيد.
0: ثالثا، ندين بكل شدة عدوان إسرائيل المتواصل على لبنان ومعاودة احتلالها أجزاء من أرضنا ووطننا.
8: في إدانة للوحشية، للتدمير، للتهجير أكيد، لأنه بالنهاية يلي عم يتهجروا واللي عم تتدمر بيوتهم هن لبنانيين، هن جزء من هذا الوطن، هن يعني قرايبنا وأصحابنا وجيراننا. ف كيف بدنا نحن نتحمل هالدمار بدون ما ندينه؟ اكيد بدنا ندين الدمار، وبدنا نقول انه هالهمجية هي تلاحق بالمحافل الدولية في يعني عدة طرق لحتى ندين هالممارسات هيدي. لكن هون بدي اقول لك شغلة، كنت عم بقرا الصبح حط خمس شروط حطهم حزب الله. الخمس شروط هي انسحاب الإسرائيلي، هي إعادة المهجرين، إعادة الأعمار. طيب هيدي كل هالخمس شروط هيدي ما كانت موجودة قبل ما بلشت هيدي الحرب. يعني هالخمس شروط ما كان عندها سبب إنه نطالب فيها إلا لأنه بلشت الحرب على عن طريق القوى الإيرانية وبقرار إيراني.
0: يعني هاي الذريعة اللي وفروها لتدمير لبنان،
8: وصلت لتدمير لبنان. يعني عم نرجع نطالب هلأ بأشياء يلي كانت أصلا حاصلين عليها. يعني هيدا منه انتصار إذا نحن بنقدر نحصل على شيء كنا حاصلين عليه قبل 2024.
0: نعم. ومن هالمنطلق هيدا يعني في محافل دولية عم تدعوها للتجريم ومطالبة بالتعويضات. رابعا، نؤكد دعمنا الكامل للدولة في التفاوض المباشر، يعني

0: صرنا عم نتخبط بحروب لأكثر من 50 سنة كلها حروب ما لها علاقة اللبنانيين فيها، كلها حروب الآخرين على على على أرضنا، أم من ناحية الوجود الفلسطيني بالسابق إلى الوصاية السورية إلى التدخل الإيراني هلأ.
1: خامسا، حسب البيان الوطني اللي كلنا مأيدينه، نستنكر استباحة النظام الإيراني لسيادة لبنان، ومنأكد على ضرورة أنه يكف النظام الإيراني عن اختطاف قرارات لبنان السيادية. سقف عالي من البيان الحر.
0: يعني سلف اكستنيشن، هيدا بيفسر حاله بحاله. النظام عنده أزرع بالمنطقة، وهن يعني النظام الإيراني كان عم بيقول من سنين إنه هو مسيطر على عواصم عربية، وإنه هو القرار له بهالعواصم العربية، ولبنان وبيروت كانت واحدة من هالعواصم هيدي يلي كان عم بيقول إنه هو مسيطر عليها. فأكيد هيدي يعني أكبر إدانة للنظام بتدخله بشؤون داخلية للبلد بشكل واضح وبشكل مفضوح. مشان هيك نحن منقول ما لازم هالنظام هيدا يتدخل، يكون في علاقات ندية بين البلدين. وأكيد إذا في مصالح لإيران بلبنان لازم تكون هالمصالح عن طريق الدولة وعن علاقة دولة بدولة، مش علاقة دولة بحزب معين بقلب البلد. هالعلاقة هيدي منا علاقة سوية، هيدي يعني لازم تكون عن طريق الدولة. يعني وقت منحكي عن مساعدات اللي كانت تجي للحزب، الأموال اللي كانت تجي، أكيد هيدي لازم تجي عن طريق الدولة، تتوزع بعدالة على كل اللبنانيين، لأنه مش بس جمهور حزب الله يلي هو عم بيتأذى بجنوب، في كتير ناس عم تتأذى، وكل هالناس هيدي لها حق أنه ترجع تحصل على تعويضات.
1: نعم. دكتور نبيل فهد، حض الحكومة والأجهزة والمؤسسات المعنية على استكمال تحقيق السيادة الكاملة والتنفيذ العاجل لقرارات الحكومة المتعلقة بسلاح حزب الله واللي أخذتها بخمسة آب 2025 واثنين أدار 2026 ووقف التمويل غير المشروع لحزب الله، كيف بدنا ننادي ونوصل للتنفيذ؟
0: يعني إذا بدك يمكن هيدا أكتر أصعب بند بكل النداء، لأنه مثل ما بنعرف حزب الله رفض تسليم السلاح ورفض حصرية السلاح، مع أنه بمجلس النواب يعني هو وافق على انتخب رئيس الجمهورية يلي كان خطاب القسم تبعه حصر السلاح، وافق على تشكيل الحكومة يلي بيان الوزارة كان حصر السلاح. فإذا في عنا تناقضات يلي بتعبر عن عدم وجود قرار داخلي بالحزب، لكن يمكن عم تجي القرارات من الخارج حسب الاستراتيجية وحسب المصالح الإيرانية أكثر ما هي بتتوافق مع المصلحة اللبنانية.
1: نعم.
0: أنا بقول لك هيدا يمكن أصعب بند بالنداء، لأنه يعني عم بصير في تحوير لهدف هيدا السلاح. كان أولا لحماية لبنان، بيّن أنه ما عم بيقدر يحمي لبنان، هلأ صار لحماية الطائفة الشيعية أو لحزب الله لناحية التوازنات الداخلية. وهيدا بفتكر يمكن من أكثر الأمور يلي نحن لازم ننتبه عليها، لأنه من اللي عم نشوف أنا يعني بحذر من هالتطورات هيدي اللي عم بتصير، أنه يمكن غير الهدف المعلن للسلاح وهو حماية لبنان ضد إسرائيل، في هدف داخلي لتغيير التوازنات الداخلية. ونحن ما فينا ننسى اللي صار بعد حرب 2006، يعني بال2006 دخل الحزب بحرب مع إسرائيل، لكن أحد الأهداف كانت تغيير التوازنات السياسية. بتعرف كان وقتها في موجة 14 أدار والقوة العارمة للتغيير يلي صارت بعد اختيار رئيس الحريري، وكل الأمور يلي صارت من بعدها هدفت لتغيير التوازنات ونجحوا بتغيير التوازنات وفرض يعني معادلات خارج الأسس الديمقراطية، لأنه كان في أكترية بوقتها لناحية 14 أدار، لكن انقلبت هالأكترية بقوة السلاح، بقوة سبع أيار، بقوة الخيام يلي انوضعت لسنين لسنة ونص بوسط بيروت،

0: وكلها وصلت إلى تغيير المعادلة السياسية داخليا باتفاق الدوحة. فإذا منطلع على هالأمور هيدي يعني مش ببراءة كاملة من ناحية أنه بس الهدف هو الحماية لبنان من العدو الإسرائيلي، لكن في عندها هدف تاني وهو زيادة الامتيازيات أو السلطة لهالسلاح هيدا على الداخل اللبناني وعلى السياسة اللبنانية.
1: دكتور نبيل فهد، منلاقي من ضمن الأسماء الموقعة أشخاص شجعان من زملائنا الصحفيين وغيرهم الأشخاص، منهم ابن بعلبك يعني صبحي منذر ياغي اللي وقع على هالوثيقة، علي أبو دهن، علي الخليل، علي دعاس سليمان، علي صبري حمادي، يعني أسماء، علي محمد الديراني، هيدي كمان الأسماء المعترضة من داخل الطائفة الشيعية الكريمة اللي هي من أركان وطننا لبنان، ولكن خطفت وخطف الوطن كله على يد
0: أكيد. يعني أنت بتطلع على الأسامي، عندك مروحة واسعة يعني من الأسماء من ناحية التعددية الطائفية، ولكن أيضا التعددية الحزبية يعني رجال ونساء ومناطقية. يعني يمكن من أكثر في هالأربعمائة شخص أكثر يعني تمثيلا للناحية الطائفية المناطقية بالبلد، وكمان من ناحية يعني القطاعات، يعني مثل ما قلت إن كانوا بالصحافة أو بالاقتصاد أو بالإعلام أو بالأكاديمية، يعني من كل القطاعات.
1: من بين الأسماء أستاذ إدمو رباط
0: كمان من ناحية القضائية التشريعية، يعني ناس مشهود لألهم
1: بول سالم عملهم. نعم نعم نعم. فكيف اجتمعتوا على هالبيان؟ كيف مين كان الرابط أو الكاتاليزار لي؟
0: كان في أشخاص يعني اشتغلوا وصار في تعديلات يعني تحسينات على البيان، وأكيد يعني لأنه بتعرف النواة لهالبيان هيدي معروفة، ف يعني نواتها أولا عدم يعني القبول بالتدخل الإيراني بلبنان، وأكيد استنكار الاعتداءات الإسرائيلية، ويعني رفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ورفض الاحتلال. فيعني بس تحط هالنواة هيدي بفتكر بصير كتير سهل إنك تعمل نداء شامل يقبلوا فيه عدد كبير من المواطنين.
1: وكيفية التنفيذ ووضع هالبيان موضع التنفيذ العملاني، كيف التصور تبعكم؟
0: يعني بتعرف بوجود السوشيال ميديا كان كتير سهل انه تعمل توسيع للانتشار، فبفتكر كان كتير سهل انه نقدر نعمل يعني نشر وقبول لهالبيان من قبل عدد كتير كبير مواطنين. وما فيك تخيل قدي عدد من الناس يلي من بعد ما النشر قالوا نحن بدنا يعني نضم اسمنا لهالبيان، لأنه نحن منلاقي أنه هذا البيان بيمثلنا. ومثل ما أنت قلت يعني يمكن 400 شخص وقعوا عليه، لكن هو بيمثل أفكار وتطلعات 4 ملايين لبناني.
1: برجع بسألك عمليا التنفيذ كيف رح يكون؟ رح تزوروا رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة لتسليمه للبيان، أو شو رح تعملوا عمليا؟
0: هلأ ما في أي خطوات، يعني كل شيء عم بيندرس بعد ما معنا أي شيء بهالاتجاه لهلأ.
1: نحن رح نواكب أكيد يوميا هالنداء الوطني اللي كلنا يعني شكل متنفس لنا وأمل لكل اللبنانيين بشكل جيد جدا لإنقاذ لبنان. دكتور نبيل فهد،
0: مظبوط 100%.
1: كلمتك للبنانيين بنهاية اتصالنا لليوم، وأكيد المنبر منبرك دايما ومنبر الأحرار.
0: يعطيك ألف عافية أستاذ جوني. الكلمة الأخيرة بقول إن شاء الله يكون هالبيان مثل ما قلت أنت متنفس، وهو عم بيعبر عن تطلعات اللبنانيين كلهم، ويصير في التزام بمضمونه والعمل لحتى تحقيق هالنداء هيدا، إن كان من قبل الدولة أكيد يلي هن ماشيين بهذا الخط، لكن أيضا من قبل مختلف اللبنانيين وخاصة وسائل الإعلام، لأنه عم بيصير في تشويش وتحوير للوقاية بشكل كبير. يمكن الإضاءة على خاصة بعد البنود بهالبين هيدي من قبل الإعلام بيعطي قدرة اللبنانية حتى يفهموا واقع الأمور أكثر وأكثر.
1: دكتور نبيل فهد، من موقعك بالهيئات الاقتصادية وبغرفة التجارة والصناعة والزراعة ببيروت وجبل لبنان، وكنقيب لأصحاب السوبر ماركت بلبنان، نحن وياك والأوادم إيد بإيد، وصوتك العالي من جبل لبنان لحتى نخلص هالوطن من براثن الشر والدمار.
0: هيدا أملنا إن شاء الله. ونهارك سعيد.
1: يسعد صباحك ونهارك أسعد، وصوتك عالي من جبل لبنان. شكرا. إذن كنا باتصال مباشر مع الدكتور نبيل فهد، كاقتصادي وكشخص يعمل بسبيل خدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة رح ناخد من مسرحية المؤامرة مستمرة، المسرحية الغنائية للأخوين رحباني، مهجر مهجر، ومنهديها لأخوتنا المسيحيين والمسلمين والموحدين الدروز اللي تهجروا بهالحرب الظالمة. جبل لبنان إذاعتكم.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
2: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.
4: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم باتصالنا قبل لحظات مع العضو بالهيئات الاقتصادية اللبنانية ونقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان الدكتور نبيل فهد. حكينا عن هالمبادرة والنداء الوطني العابر للطوائف لإنقاذ لبنان. الأخوين رحباني بمعز الحرب اللبنانية وما قبلها وما بعد انتهائها وما قبل انتهائها كتبوا مسرحية بعنوان المؤامرة مستمرة. إحدى الأغنيات بهالمسرحية هيدي أكيد قليل منكم سامعينا، مهجر مهجر. عنا مهجرين كتار من الحرب اللبنانية للحرب الإيرانية اللي استجرت على وطننا لبنان، والمؤامرة مستمرة ولكن بدنا نكسرها لهالمؤامرة بإرادتنا اللبنانية، إرادة من حديد، إرادة من بولاد لتخليص لبنان.

0: مهجر مهجر، المؤامرة مستمرة للأخوين رحباني، وإن شاء الله وطننا لبنان نستعيده بإذن الله نحن والصالحين، ونستعيد السيادة المهجرة والاستقلال المهجر على يد العملاء الخارجيين. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم. مستمع عم بيسألني جوني، اتوصلت حضرتك شي مع النائب وضاح الصادق وعرفت شو الموضوع، موضوع المطار اللي حكي عنه مبارح بالتسجيل اللي حطيتوه على جبل لبنان؟ ويسعد صباحك. تواصلت معه للنائب وضاح صادق وناطر منه جواب، إذا كان جوابه إيجابي بكرة الله راد حوالي الساعة 9 صباحا ونتصل فيه مباشرة على الهواء ونحكي عن القضية هيدي وكل القضايا وشؤون وشجون الوطن مع النائب وضاح صادق، والقضية اللي صارت بمطار بيروت أثناء قيام أحد الأشخاص أخذ معه شخص تاني وتخطى كل الدور وتخطى كل الذوق ومرقوا على التفتيش بدون ما ينطر دوره مثل ما بتقتضي الحضارة والذوق والأخلاق. مطار بيروت. إذن النائب وضح صادق بحال قال لي أوكي بكرة الساعة 9 صباحا، أو بس يستطيع هو ضمن الفترة بين الساعة 7 والعشرة صباحا بتوقيت وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الانوار.com الإلكتروني لليوم الأربعاء 24 حزيران 2026 بعنوان سيد وحر ومستقل. بعدما تحولت الإقامة الذهبية التي أقرت في لجنة المال والموازنة النيابية إلى مادة للضحك والاستهزاء والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءنا التوضيح من مصادر المالية التي تقدمت بالتعديلات على قانون ضريبة الدخل، والعذر والتبرير أقبح من ذنب، إنها حوافز ضريبية تعطى لمن يستثمر في لبنان بمبلغ يفوق 500,000 دولار، بعدما كان الاقتراح لمن يستثمر بأكثر من 50,000 دولار. يا للرخص ويا بلاش. هكذا تعرض الدولة اللبنانية على أي مستثمر إغراءات من دون أن تقدم الحوافز الحقيقية بعيدا عن الضرائب. فهل تعرض الدولة اللبنانية على المستثمر طريق آمن للمطار ولا يقفل في أي لحظة تحت وطأة ضغوط الميليشيات والمجموعات المسلحة؟ سؤال واحد يكفي، على من نضحك؟ وكيف يمكن بعد أن احتفلنا قبل أسبوع بتصدير أول حاوية من مرفأ بيروت بحضور السفراء والرؤساء إلى المملكة العربية السعودية، كيف يمكن أن نقول أننا صرنا دولة لا تهريب فيها؟ تضيف إلهام سعيد فريحة، للأسف نحن لسنا دولة، ومهما تكبرنا تأتينا الانتكاسات من الخارج، وآخرها ونحن نقول أننا لن نسمح بأن يتدخل أحد بشؤوننا، أننا سمحنا لإيران بأن تكون عضوا في لجنة أمنية قوامها باكستان وقطر وأمريكا ولبنان. تنهي إلهام سعيد فريحة، والمفارقة أن المعني الأول وهو إسرائيل غائبة عن هذه اللجنة، فكيف نتحدث بثقة عن سيادة واستقلال ونقبل أن تكون إيران جزءا من لجنة يشارك فيها لبنان لترتيبات أمنية؟ وهل ستقبل إسرائيل بأي مقررات تخرج منها؟ وماذا لو عرضت إسرائيل في واشنطن انسحابات تدريجية على طريقتها إن من جنوب الليطاني أو شمال الليطاني لإحراج الجميع؟ فأي مسار ستسلك بيروت؟ مسار طهران أم مسار واشنطن؟ فعلا سيد وحر ومستقل، ومن قال أن إيران التي قلنا أنها خرجت لم تعد، وسيكون السفير الإيراني المطرود مرافقا لكاليباف خلال زيارته بعبدة قريبا. سيد وحر ومستقل بقلم إلهام سعيد فريحة، وعلى موقع الانوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان أيام فورد أبو دعسة. في لبنان هناك جيل من المعمرين أطال الله بعمرهم عايشوا سيارات فورد بودعسة، وصولا إلى السيارات على الكهرباء. حين دخلت الفورد بودعسة إلى لبنان لم يكن هناك كهرباء في لبنان. المضحك المبكي أن فورد بودعسة غابت والكهرباء انقطعت، ولسان حال المعمرين يقول بعد هذا الردح من العمر صار عنا سيارات على الكهرباء ولكن ما عاد عنا كهرباء. صيد اليوم أيام فورد بودعسة بقلم إلهام سعيد فريحة، على موقع الانوار.com الإلكتروني. فيكن تسمعون التسجيلات بصوتي على صفحات السيدة إلهام سعيد فريحة لليوم الأربعاء 24 حزيران 2026، وكل يوم من الاثنين للسبت، أكيد نحن من الاثنين للجمعة الهواء، والسبت فيكن تزوروا الأنوار.com. وعلى سيرة ما عاد عندنا كهرباء، مدام إلهام سعيد فريحة يسعد صباحك. امبارح قهروني يا حضرة الوزير جو صدي، يعني من جوني الصديق لجو صدي، امبارح نقهرت وقلت أنا يا زلمي إنه بسب بشتم بلعن، بعلي صوتي، بعلي صوتي، رح نعلي صوتنا بتهذيب مش بشكل يعني هيك إنه غاضب، لأنه الغضب أحيانا وكثيرا ما يحجب نور العقل، الغضب يحجب نور العقل كما قال الإمام علي كرم الله وجهه رضي الله عنه الخليفة علي بن أبي طالب، الغضب يحجب نور العقل. لذلك بكل رواق بدي أقول لك الوزير جو صدي بكل محبة، ورح أبعتها لمستشارك جورج العقوري، إنه ما تبعتوا لنا إياها ساعة، بعتوها ساعة إلا خمس دقايق امبارح نحن على باب المعمل، ما قلنا بالجميل لأنه المعمل بيوزع لكل لبنان وعم بيوزع بالتساوي، الساعة ما تبعتوها خلاص، ما عنا اشتراكات موتور وعم ندفع نيفتنا ليل ونهار على الموتور، فبلاها هالساعة يعني ما لحقت، عم بشتغل أنا، عرفت أنه إجت كهربة الدولة لأنه بيوقف التسجيل عندي، بشوف اليو بي اس تحرك، فمن هالمنطلق هيدا بعد أقل من ساعة بشوي بلاقي أنه اليو بي اس رجع، أنه رجع على كهربة الموتور. يا الله إنه ساعة إلا خمس دقايق، عيب، ما تبعتوها خلص، بلاها أخي، بلاها بلاها، يعني نحن مش إنه لأنه على باب المعمل بدنا إياها 24 24، مثل ما كانت بالزمانات بخبروني أنا بالثمانينات قبل ما سكنت بأدونيس زوق مصباح، إنه كانت تيجي الكهرباء 24 24، لأنه المعمل حتى يقلع بده مينيموم شارج، يعني كيف بالمطاعم مينيموم شارج، بدو مينيموم شارج تيقلع، كانوا يعطوا لزوق مصبح الكهرباء 24 24، وكانت زوق مصبح بالثمانينات بالحرب اللبنانية اللعينة ما فيها موتورات الكهرباء 24 24، فنحن هلأ ما بدنا إياها 24، بس كمان ما بدنا إياها الساعة. سيدي الوزير بكل احترام ومحبتي لألك كبيرة واحترامي لألك كبير، وانت وردت وزارة منهوبة، محترق دين سلافة، سارقينا ناهبينا من سعر الكيلوات على الباخرة التركية اللي طلعوا عليه بورسنتاج، لا قضايا كتيرة، لا الفيول اللي استورد كمان وعليه علامات استفهام كتيرة ما قبلك، يعني ما قبل عهدك، ولكن أهرى من أهرى إنه تجي بس ساعة، بلا هعطوها لمناطق بتعوز أكتر من أدونيس ومصبح، ما بدنا إياها ساعة وتلبك لنا المحولات وتلبك لنا البرادات وتلبك لنا، خلينا على الموتور، الموتور غصة ما بيغص، باسكال بيدور لنا الموتور بأدونيس 24 24، إذا ما جبتوا لنا إياها للكهرباء غمزة ما بيغمز، كهربة الموتور ثابتة وبتجنن عند باسكال. يا قولوا الله يا دولتنا اللبنانية، العتب على قد المحبة، والله يهد ويكسر إيدين اللي سرق الكهرباء، سرق الفيول وعمولة على الفيول وعمولة على كيلوات الكهرباء بالبواخر التركية اللعينة وغيرها من الأمور اللي صارت. يا صوتك عالي جبل لبنان، صباح الخير جوني، قصة المطار ياما وياما قدام عيوننا بتصير، وما فيك تعترض بشرشحوك قدام اللي بيسوى ويلي ما بيسوى، يعني اللي عم يمرقوا بالدور، عم يتخطوا الدور مع أشخاص بيسموهم محظيين أو محظوظين. بقى أن الله راد، هلأ إذا رد علي النائب وضح صادق بكرة بيكون ضيفنا الصديق يستضيف الصادق على الهواء مباشرة للحديث عن التجاوزات اللي صارت بالمطار واللي شهد عليها، إضافة لقضايا وطنية تانية. صوتك عالي جبل لبنان، آخر بريك قبل ما نرجع لكم بما تبقى من أشياء نارية. في عنا اليوم كمان الصحف اللبنانية ناشرين مثلا وقف الطائفة الإسلامية الشيعية ببنت جبيل، بنت جبيل صارت مدمرة لتحت سابع أرض، والدولة اللبنانية عم تطالب وقف الطائفة الإسلامية الشيعية ببنت جبيل إنه يدفعوا التفقة. أخ يا سيدي وزير المال، رح نشدك هلأ من بعد البريك ونحكي عن هالموضوع ومؤسسات تانية. يلا قولوا الله. بلد لذيذ فاشل، وهلأ الحرب اللي استجرت على وطننا لبنان خلت هالعهد الجديد ما يقدر يصلح، والفشل مستمر مثل ما كتبوا الأخوين رحباني، كمان مسرحية المؤامرة مستمرة.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير، تعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
2: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
4: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouth Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouth Art Days ou au 7062 6200.
2: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ يعطيهم العافية بلدية دبي ذوق الخراب عوكر حارة البلاني اللي دايماً بحركة مستمرة للصيانة على طرقات دبي، تزفيت ردم الحفر والجور بالطرقات الداخلية والرئيسية. برافو عليكم، الله يعطيكم ألف عافية، بهدف تحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة السير بمنطقة دبي وجوارها. الله يعطيكم ألف عافية بخدمة دبي وخدمة وطننا لبنان. رئيس بلدية دبي المهندس نبيه طعمي، أعضاء المجلس البلدي، الفرق الميدانية، فرق الأشغال، برافو برافو برافو. شرطة بلدية دبي مفوض والشباب والصبايا، الله يعطيكم العافية، منشد على إيدكم من إذاعة جبل لبنان. أنتم مواكبين وأكيد عم نواكب درب المشي اللي رح تجمع دبي بزوق مصبح وصولا لجعيتا. هيدي شغلة حلوة كتير والروح رياضية أيضا من بلدية دبي وبلدية زوق مصبح وجعيتها. برافو، الله يعطيكم العافية، رح نصير نمشي بدرب حلوة كتير بين الشجر بالأماكن اللي بتجمع المتن بكسر وين دبي المتنية الحبيبة بزوق مصبح الكسروانية الحبيبة. هيدا لبنان وهيدا محبتنا لوطننا لبنان وللروح الرياضية والروح الوطنية بوطننا لبنان. دبي زوق الخراب عوكر حارة البلاني، الله محييكن ومحيي بلديتكن الناشطة بخدمتكن وخدمة الوطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمع.
5: أستاذ جوني صباح الأنوار، بخصوص موضوع المطار، هيدي هالحركات وهالسلوكيات الرخيصة والوسايط هيدي عند الشعب الجاهل عطول، عند الشعوب الجاهلة، ما هي عند الشعوب المحترمة حالها والحضارية. هلأ بده يعمل خواجة، وإذا هو نفسيته نفسية خواجة بيعمل من مصرياته مش من التفشيخ عن الناس المواطن العادي. اللي بده يعمل خواجة وما يوقف بالصف بيروح بيفتح صالون الشرف بيدفع رسمه لوزارة الخارجية إذا هو خواجة مزبوط ومعه مصاري، وبيفوت هيك بمعزز مكرم وبتجاوز الناس وإلى ما هنالك. ما بيجي ستات واقفة، نسوان كبيرة، رجال كبار، قال بيقطع بيكون بيعرف له حدا، مستويات يعني ما بتليق بشعب حضاري بيقول اللبناني حضاري وذكي. هيدي ما بتليق فينا نهائيا، هيدي بتخجلنا وبتزغرنا.
0: نعم نعم، يسعد لي صباحك. المستمع الصديق اللي ما بيحب يقول اسمه، بس محبتك واحترامك كبار دينيا ووطنيا واجتماعيا وحضاريا. مثل ما قلت لكم قبل شوي، النائب وضاح صادق اللي تم بث رسالته مبارح الاعتراضية على قيام أحد الأشخاص باصطحاب شخص تاني صغير بالعمر، لأنه مريض ولأنه على الويل شير ولا عنده حاجات خاصة، اصطحبوا ومرقوا على التفتيش وتخطى عدد من النواب والمواطنين. حتى لو ما كان نائب وضاح صادق، لو كان مواطن عم بوجه هالرسالة كنا تابعناها للنهاية. هلأ إذا جوابني بساعات بعد الظهر النائب وضاح صادق، أكيد أنتم عم تتابعوا الفترة بكرة وكل يوم من التنين للجمعة، راح يكون ضيفنا بين الساعة 7 والعشاء الأربع قبل ختام الفترة. فترتكم جبل لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. CML الصندوق التعاضدي العلماني، وصحتكم بأمان. خدمة يمكن ما تكون عم تستفيد منها بعد، ما تفوت هالفرصة. CML شو هي الخدمة؟ أنا رح خبركن. في خدمة أنا حتى كمنتمي للCML بعد ما استفدت منها، هي خدمة الطب العائلي. نسمع كلنا بطب العائلي أكيد، وأطباء للعائلي دايما، في أطباء للعائلي موجودين بتصرفنا مجانا من قبل CML الصندوق التعاضد العلماني. وبعترف أنا قدام السيد جوزيف عقيقي وإدارة CML أنه أنا لحد هلا ما استفدت ولا مرة من الطب العائلي. اسمعوا هال 23 ثانية من دوموزيل عم تخبركن عن هالخدمة اللي أنا وياكن ما استفدنا منها لحد هلا.
6: عندك حكيم عائلة ببلاش وما كنت عارف؟ من ضمن برنامجك مع CML في خدمة كتير ناس ما عم تستفيد منها، وهي استشارة أطباء العائلة بدون أي فترة انتظار ومن أول يوم انتساب. كل شخص مأمن معنا بيقدر يزور طبيب من شبكتنا مجانا. لتستفيد من هالخدمة عمل سكان للكيو آر كود اللي موجود على بوليستك وبلش
0: تستفيد
6: من اليوم.
0: هيدي هي، ميرسي دوموزيل، وأكيد اليوم نبهتيني لأنه أنا لحديت هلأ من بعد سنوات طويلة من وقت تأسيسها للCML الصندوق التعاضدي العلماني ما استفدت ولا مرة من سنة 1996. طب العائلة شغلة مهمة جدا، بيكون في طبيب مختص للعائلة وبتصرفكم مجانا من CML الصندوق التعاضدي العلماني. اتصلوا وانتسبوا مثلي واستفيدوا مش بس من طب العائلة، وإن شاء الله ما بتعوزوا، بس إذا عزتوا بتلاقوا CML حد منكم. 7-8-80-81-80 CML الصندوق التعاضدي العلماني بخدمة الوطن والمجتمع. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
7: بونجور جوني، بخصوص طريق المطار حاطين البانويات تقول شكرا لإيران، هودي هولي ما تخطوا الدولة اللبنانية، وإذا حابين كتير يعملوا مجالس عزاء بعتقد أنه في عندهم قاعات بيعملوا فيها على الوزاعي، ما بيسكروا الطرقات ليضيفوا قهوة وعصاير عن روح أهل البيت.
0: نعم نعم نعم، يسعد صباحك مدام. يا رب مثل ما انت كاتبة على السيف سكرين عندك، يا رب. الحمد لله رب العالمين. ابتلينا بناس عملاء للخارج عم يدمروا وطننا لبنان للأسف. هيدي هي، الله يخلصنا منهم ويخلصنا من عمالتهم وتدميرهم للوطن هالرخاص العملاء. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بتصرفكن يا لبنانية، وكل القطاعات عم تستفيد من ويش ماني، وآخر القطاعات من مواطنين وأطباء. توقيع الاتفاق مع نقابة الأطباء ببيروت وويش ماني لخدمة الأطباء من خلال تسهيل المعاملات بشكل رائع جداً. ده حملت بطاقة ويش ماني وفيزا ويش ماني من الأطباء، ونحن المواطنين استفدنا من خلال أنه صرنا نقدر نحصل على ورقة الطبيب اللي كنا مضطرين ننزل عفرن الشباك على مقر نقابة الأطباء أو على فرع بجونية مرة أو مرتين بالأسبوع بيفتحوا، أوقات إذا مرض الموظف ما كان يجوا ونتعذب على الفاضي. فويش ماني بكل فروع 1400 فرع بلبنان بيعطوكن الورقة اللي بدكن تعبوها رسمياً من نقابة الأطباء، بتحصلوا عليها وبتروحوا تعبوها عند الطبيب للزواج ولا دفتر السواقة. هيدي خدمة مهمة جداً بخدمة الوطن والمواطنين من خلال ويش ماني. إضافة لدفع فواتيرنا، امبارح أنا رحت دفعت فاتورة أوجيرو، صدروا فواتير الخطوط الثابتة أوجيرو أوجيرو، ودفعنا فينا ندفع ألفا تاتش وأوجيرو تشريج خطوط بالأسعار الرسمية، إنترنت بالأسعار الرسمية، صيانة بكل فروع ويش ماني تالاكو بيكون عليها ويش ماني تالاكو، هني وكلاء سامسونج بيعا وتصليحا تابلت وموبايلز. ويش ماني داونلود ويش ماني أب واستفيدوا من الخدمات، أطباء مهندسين صيادلي ومواطنين. ويش ماني بخدمة الشرعية اللبنانية من خلال مصرف لبنان وبخدمة وطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية.
8: أستاذ جوني صباح الخير، كيفك؟ صباح الحرية، صباح لبنان الحلو، صباح الإذاعة الحلوة. أول شيء بدي أقول بالنسبة لموضوع البطاقة الذهبية اللي حكي عنها نائب إبراهيم كنعان، يعني نحن من عزه ومن جله كتير، بس يعني ذكرنا بقصة فاطمة جول والبواخر اللي قيت بالماضي كمان وما عادش عرفنا وين صارت. كمان هيدي كانت تقريبا مثل بواخر ذهبية، بس وين صارت ما حدا بيعرف. لا شفنا كهرباء ولا شفنا بعدين بواخر ولا شفنا فيول، وبس مبلا شفنا فيول طايرة. واليوم البطاقة الذهبية يعني للأسف ما بعرف ليش هلأ خطر على بالهم يطلعوها فجأة هيك، شو إلى أهميتها وشو إلى للاقتصاد اللبناني منفعة أكتر من أنه هي يمكن تكون إلى إفادة خاصة. منقول الله يحمي هالبلد ويحمي وطننا لبنان ويجيب لنا شي رئيس جمهورية يكون شبيه بالرئيس فؤاد شهاب اللي اجى عمل دولة وعمل مؤسسات دولة وخلى الدولة تكون نحس فيها انه صحيح هي دولة بكل مكوناتها، مؤسسات وجيش وشعب. تحياتنا لكم وتحياتنا لهالإذاعة الحلوة، يسعد صباحك. معك معن زهر الدين.
0: اهلا اهلا بمعن زهر الدين وبكل المستمعين، والله يخلص وطننا لبنان أمين. هيدي كلها سجع على بعضها، لبنان منكوب يا حبيب القلب يا حبيبات القلب. الله يسترنا بوطننا لبنان. أكيد في ناس عم تشتغل ونحنا والأوادم عم نشتغل بوطننا لبنان، في كارثة عم تضرب هالوطن، فنشوف الله كيف بده يدبرنا. صوتك عالي جبل لبنان. ودن بيكوري لبنان شير بريد اند لوف والجول من خلال ليتل بايتس، حتى لو مرق عيد الأب نهار الأحد بضل فينا نفاجئ أهلنا وأحبتنا ووالدنا إذا كان على قيد الحياة بي ليتل بايتس لاف يو داد شوكولا فانيلا بتوسع ليون من ودن بيكري لبنان إضافة إلى أوالي بالجاتو لاف يو داد الرجل اللي وقف ورانا كبرنا علمنا هذبنا الوالد أكيد الله خلينا الوالدة بس بعيد الأب مش بس منتذكره بنهار واحد منتذكره أسبوع وأسابيع ومنضل نهديه ونطلب من وودن بيكري لبنان I love you my hero the best dad جاتويات بتوصوا عليهم على 1635 محبة واحترام 1635 بكل المناطق اللبنانية وودن بيكري لبنان share bread and love صوتك عالي جبل لبنان ومخالفة وفيديو بعت لي مستمع داني يسعد صباحك مرسي كتير للمستمعين اللي من القارة الأمريكية والكندية بعتين لي بعيد مار يوحنا المعمدان كل عيد وانت بخير يا جوني نعم يعني على شوي كان رح يصير اسمي حنا بس امي قال بدها تسميني جوني وخبرتكم انه علقت هي وبي كرمال هالموضوع هي جوني حنا يوحانون الله يخلي كل إنسان اسمه جوني أو حنا يوحانون بالسرياني يوحانان بالأرامي يخليكم ومر يوحنا المعمدان يبارك عيالكم ويبارك أساميكم صوتك عالي جبل لبنان إذن بنهاية فترتنا لليوم بدنا نرجع نوجه نداء إلى وزير المالية بكل محبة أستاذ عزيز وزميل عزيز ناصر ياسين إذا بتعمل معروف وزارة المال صار لسنوات عم تنشر أسامي أشخاص وهلأ ها رح أحكيك أنت ابن الجنوب أنت ابن السلطانية وابن النبطية الحبيبة وزير المال وقف الطائفة الإسلامية الشيعية بمنتج بايل عم تطلبهم الدولة اللبنانية وزارة المال عندك بدفع اتفاقة ليش باقي شيء فوق الأرض بمنتج بايل سيد الوزير ياسين جابر سيد الوزير ياسين جابر عملت بلانك مع أنه اسمك محفور بقلبي اشتغلت معك 3 سنين بإذاعة الام بي ان وتلفزيون الام بي ان تحية للوزير السابق ناصر ياسين وزير البيئة السابق ياسين جابر يا حبيب القلب يا ابن الجنوب وزارة المال مديرية المالية العامة مديرية الضريبة على القيمة المضافة مصلحة العمليات دائرة خدمات الخاضعين المكلفين بدون يجوا على كورنيش النهر وقف الطائفة الإسلامية الشيعية بمنتج بايل يعني أنا بس إذا سكرت هالاسم هيدي فضيحة بحق الدولة اللبنانية إنه باقي شيء بمنتج بايل يخبر فوق الأرض يا سيد الوزير ياسين جابر في أشياء تانية مطعم زهر الليمون شركة معرض شيا للسيارات لاتوليه دوميال ولو لاتوليه دوميال يمكن يكونوا دافعين بس السيستام بده هيك السيستام عاوز كده مطبعة المتن مطبعة المتن الحديثي نصورة شركاء الجمعية الأرمنية للثقافة والتعليم همسكاين جمعية همسكاين بدهم منكم كمان تفئة شركة عالم المرح هذه لفتتني هيك مهضومة صيدلية الرضا صيدلية الصيفي يمكن على اسم انه بالصيفي ببيروت مستودع أدوية سالود أو سالود ندى صعب شركة الأبراج للبيتون الجاهز يا بس أبرز شيء اليوم وأكتر شيء بحق الدولة اللبنانية وبحقك الوزير ابن الجنوب ابن كل لبنان ياسين جابر إنه الدولة اللبنانية وزارة المالية بدون ما تدقق إنه حرام نكون عم ننشر أساميهم هلأ وقف الطائفة الإسلامية الشيعية بمنتج بايل هو ما باقي شيء يخبر فوق الأرض بمنتج بايل وفهمك كفاية أستاذ ياسين جابر الله ياخد بيدكم بهالحكومة لدرء العدوان عن لبنان واستجرار العدوان على لبنان سيدي الوزير ياسين جابر ابن الجنوب ابن السلطانية وابن قضاء النبطية محافظة النبطية لازم تستدعيهم لهالموظفين الأوتوماتيكيين وقل لهم قبل ما تنشروا بالصحف بدكم تراجعوا انتوا شو بتحسوا يعني انه بتحسوا انه بعد في شيء يخبر ببنت جبال لا هيدا منشطبه هلا بالوقت الحاضر ليش بدو ياخدوا السيستام وينشروا بالصحف اللبنانية وتشهروا فيهم لوقف الطائف الشيعي الكريمي بمنت جبيل، يمكن صاروا تحت سابع أرض المبنى تبعهم، مش فوق الأرض أو تحت الأرض، تحت سابع أرض من النسف اللي طال بنت جبيل. يا سيد الوزير ياسين جابر، بكل احترام وبكل محبة من إذاعة جبل لبنان، خلصونا من هالقرف والأوتوماتيكية اللي عم تمارسها وزارة المال من سنوات، من قبل عهدك. بدنا بعهدك تتزبط الأمور، ما بقى تنشروا أسامي بطريرك أرمني متوفي من 20 سنة، ممثلة لبنانية صرتوا مرتين ثلاثة حاطين لها اسمها بدكم تفقى منها، وهي كنا عم نعمل لها لمية بصراحة بأواخر أيامها لأنه ماتت من الجوع، عم طالبوها بالتفقى إضافة لأسامي كتير تانية. طلبتوا البطريركية المارونية وقلتوا أنه مجهول الإقامة، بدكم تحضروا على التفقى، عم طالبوا البطريرك الماروني الذي مجد لبنان أعطي له بمرحلة من المراحل، نشرت اسمه البطريركية المارونية مجهولة الإقامة. يمكن غلبطتوا أنتوا بين بكركي وبين بشري، يعني قضاء بشري المقر الصيفي بالديمان. يا زبط لنا الوضع سيد الوزير، وشكرا باسم مستمعي جبل لبنان وباسمي رفيق دربك بمرحلة من المراحل بفتخر فيها الوزير ياسين جابر. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا، أنا صار لازم ودعكن، منودع ومنستقبل أيام عم تمرق، الله يخلص وطننا لبنان من كل شر ومن كل شرير. صوتك عالي جبل لبنان، خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحيكن. ما رح طول عليكم، تحت الهواء 70-220-888 اللي بده حق الرد والتوضيح اكتبوا لي على الواتساب وسجلوا لي، والهواء بتصرفكم من التنين للجمعة من 7 للـ10 صباحا بتوقيت وطننا الحبيب لبنان.
9: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان، إذا
10: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
11: تقفز
10: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
11: تزقزق، ما صبتشي
10: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
11: أنا بحسها كوميدية،
10: لولو أكتر اجتماعية
11: سياسية اجتماعية.
12: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنتوان.
13: بصراحة هيدي أول مرة
14: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة،
13: ولا منحس
14: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
13: وينك
14: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
13: بعد التطليعة بعيونك.
14: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
15: لبنان رح يرجع.
14: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
15: زين سما بيروت.
14: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم تباع البطاقات في كافة.
1: مكملين مع الأولاد السبت بعد الظهر ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنور؟
0: تباع البطاقات في كافة.
1: مكملين مع الأولاد السبت بعد الظهر ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنور؟

0: حظك على الهواء.
1: انتقل القمر رسمياً ليدخل مياه برج العقرب الشغوف، ويلتقي في زاوية تناغمية بديعة مع الشمس في مستهل برج السرطان. هذا التمازج المائي الفريد يفتح بواب سوياً لما تخبئه النجوم لكل برج على حدة.

0: فليضيء بيتكم السادس، بيت العمل اليومي، الإنتاجية والصحة. تجدون أنفسكم مدفعية يمنحكم طاقة مضاعفة.
1: برج السرطان،
0: الصديق ليفتح. تجدون أنفسكم مدفعية يمنحكم طاقة مضاعفة.
1: برج السرطان،
0: الصديق ليفتح يمنحكم طاقة مضاعفة.
1: برج السرطان،
0: الصديق ليفتح أمامكم أبواب الحظ. انطلقوا فالسماء تدعمكم بالك منزلك. قد تشعر برأي مسألة عائلية معلقة بروح من المسامحة.

0: ينظر إليك في أعلى نقطة من خريطتك الفلكية، حيث يضيء القمر في العقرب بيت المهنة والسمعة العامة. ستحظى بتقدير كبير نتيجة إخلاصك وعمق رؤيتك. أظهر جدارتك ومهنيتك العالية بثقة وعمق بتقدير كبير نتيجة إخلاصك وعمق رؤيتك. أظهر جدارتك ومهنيتك العالية بثقة واعتزاز.
1: برج الحوت في تثليث مائي رائع.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. انتهى اليوم الأول من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وسط أجواء وصفت بالصعبة والمحي على أن الهدف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وسط أجواء وصفت بالصعبة والمحي على أن الهدف المشترك هو
1: وزارة
0: اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وسط أجواء وصفت بالصعبة والمحي على أن الهدف المشترك هو
1: وزارة العدل السورية أنها تقترب من استلام الدفعة الثانية من السجناء السوريين في لبنان، وعددهم 128، وذلك في إطار
0: حيث تابع عمليات الإطفاء واطلع على حجم الأضرار الناجمة. الزيارة تأتي في إطار متابعة مباشرة من الوزارة لضمان إطفاء واطلع على حجم الأضرار الناجمة. الزيارة تأتي في إطار متابعة مباشرة من الوزارة لضمان استمرار العمل والخدمات رغم الخسائر.
1: شهد محيط بلدة كونين
0: خسائر.
1: شهد محيط بلدة كونين في قضاء بنت جبيل ليلاً تحرك آليات عسكرية إسرائيلية
0: يرتبط بطريقة إدارة مجلس النواب، وداعياً إلى قرار سياسي واضح يعيد للدولة دورها الكامل.
1: ودولياً هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بعد تصويت
0: معلناً أنه أمر وزارة العدل بفتح تحقيق فوري وقال ترامب عبر منصته تروث سوشيال إن الأسعار في محطات الوقود
1: الحرارة التي تضغط على الشبكة الكهربائية خصوصاً في المناطق الحضرية
0: وإقليمياً أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن أن استئناس سيتم بشكل الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
3: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier.

0: اوبس شطبة.
1: نهار الاربعاء 22 تموز.
2: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: تحسها ملكة على
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062-6200.
4: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: إذاعة جبل لبنان. هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلنت السلطات الباكستانية أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف الأسبوع المقبل في إطار متابعة التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجولات الأخيرة من المفاوضات.
2: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن المفاوضات في واشنطن مستمرة ومنفصلة عن المحادثات الأمريكية الإيرانية، مشيراً إلى أن الجهود تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار تمهيداً لانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني وبدء الإعمار.
1: باشرت السلطات اللبنانية نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين من سجن روميا إلى سوريا، وتضم 129 محكوماً بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين.
2: تفقد وزير الاتصالات شارل الحاج موقع الحريق في مستودعات الوزارة بمنطقة الدكواني، حيث تابع عمليات الإطفاء واطلع على حجم الأضرار الناجمة. الزيارة تأتي في إطار متابعة مباشرة من الوزارة لضمان استمرار العمل والخدمات رغم الخسائر.
1: شهد محيط بلدة كونين في قضاء بنت جبيل ليلاً تحرك آليات عسكرية إسرائيلية ترافق مع إطلاق نار.
2: أكد النائب أنطوان حبشي عبر إذاعة جبل لبنان أن لبنان يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، مشدداً على ضرورة دعم الدولة والوفد المفاوض في المحادثات مع إسرائيل، وانتقد استمرار السلاح خارج إطار الدولة، معتبراً أن جزءاً من أزمة لبنان يرتبط بطريقة إدارة مجلس النواب، وداعياً إلى قرار سياسي واضح يعيد للدولة دورها الكامل.
1: ودولياً، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بعد تصويته على قرار رمزي بشأن صلاحيات الحرب ضد إيران، واعتبره سيء التوقيت وبلا معنى. وقال عبر منصته Truth Social إن التصويت جعل مهمته أكثر صعوبة، لكنه شدد على أنه سينجزها بطريقة أو بأخرى.
2: كما اتهم ترامب شركات النفط الكبرى بالتلاعب بأسعار البنزين، معلناً أنه أمر وزارة العدل بفتح تحقيق فوري. وقال ترامب عبر منصته Truth Social إن الأسعار في محطات الوقود لا تعكس الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مؤكداً أنه سيتابع القضية بشكل مباشر.
1: وفي فرنسا أعلنت السلطات انقطاع الكهرباء عن نحو 68 ألف منزل بسبب موجة الحر الاستثنائية. شركة إنيديس حذرت من استمرار الأعطال مع ارتفاع درجات الحرارة التي تضغط على الشبكة الكهربائية، خصوصاً في المناطق الحضرية.
2: وإقليمياً، أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن أن استئناف إنتاج الغاز سيتم بشكل طبيعي خلال أسابيع، مشدداً في حديثه لفاينانشال تايمز على أن وجود خط ساخن بين أمريكا وإيران ضروري لإعادة فتح مضيق هرمز ومنع التصعيد، خصوصاً في لبنان، بالتنسيق مع واشنطن وطهران والوسطاء.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق. ما صبت شي
3: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
4: أنا بحسها كوميدية،
3: لو أكتر اجتماعية
4: سياسية اجتماعية.
5: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
6: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: خالد الهبر.
7: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
7: فيني عشر الحمراء.
2: السبت 27 حزيران عام. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب، شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرق.
3: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة، معي ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لا بطلت

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لها بطلت

0: بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني بالبيت.
1: يا ويلي ملا شوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
3: ما الفو شينتو.
2: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي.
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير، بتعمل له خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت. ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
8: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
9: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
8: نهار الأربعة 22 تموز، واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
10: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
11: عيشانك أحلى سنين في العمر تضير العين.
10: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
11: حبك مثل بيروت.
10: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنان سويس انشورنس.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلنت السلطات الباكستانية أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف الأسبوع المقبل في إطار متابعة التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجولات الأخيرة من المفاوضات.
2: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن المفاوضات في واشنطن مستمرة ومنفصلة عن المحادثات الأمريكية الإيرانية، مشيراً إلى أن الجهود تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار تمهيداً لانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني وبدء الإعمار.
1: باشرت السلطات اللبنانية نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين من سجن روميا إلى سوريا، وتضم 129 محكوماً بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين.
2: تفقد وزير الاتصالات شارل الحاج موقع الحريق في مستودعات الوزارة بمنطقة الدكواني، حيث تابع عمليات الإطفاء واطلع على حجم الأضرار الناجمة. الزيارة تأتي في إطار متابعة مباشرة من الوزارة لضمان استمرار العمل والخدمات رغم الخسائر.
1: شهد محيط بلدة كونين في قضاء بنت جبيل ليلاً تحرك آليات عسكرية إسرائيلية ترافق مع إطلاق نار.
2: أكد النائب أنطوان حبشي عبر إذاعة جبل لبنان أن لبنان يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، مشدداً على ضرورة دعم الدولة والوفد المفاوض في المحادثات مع إسرائيل، وانتقد استمرار السلاح خارج إطار الدولة، معتبراً أن جزءاً من أزمة لبنان يرتبط بطريقة إدارة مجلس النواب، وداعياً إلى قرار سياسي واضح يعيد للدولة دورها الكامل.
1: ودولياً، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بعد تصويته على قرار رمزي بشأن صلاحيات الحرب ضد إيران، واعتبره سيء التوقيت وبلا معنى، وقال عبر منصته Truth Social إن التصويت جعل مهمته أكثر صعوبة، لكنه شدد على أنه سينجزها بطريقة أو بأخرى.
3: كما اتهم ترامب شركات النفط الكبرى بالتلاعب بأسعار البنزين، معلناً أنه أمر وزارة العدل بفتح تحقيق فوري. وقال ترامب عبر منصته Truth Social إن الأسعار في محطات الوقود لا تعكس الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مؤكداً أنه سيتابع القضية بشكل مباشر.
1: وفي فرنسا أعلنت السلطات انقطاع الكهرباء عن نحو 68 ألف منزل بسبب موجة الحر الاستثنائية. شركة إنيديس حذرت من استمرار الأعطال مع ارتفاع درجات الحرارة التي تضغط على الشبكة الكهربائية، خصوصاً في المناطق الحضرية.
2: وإقليمياً، أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن أن استئناف إنتاج الغاز سيتم بشكل طبيعي خلال أسابيع، مشدداً في حديثه لفاينانشال تايمز على أن وجود خط ساخن بين أمريكا وإيران ضروري لإعادة فتح مضيق هرمز ومنع التصعيد، خصوصاً في لبنان، بالتنسيق مع واشنطن وطهران والوسطاء.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
4: ولا منحس ولا منحس.
5: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعد التطليعة بعيونك.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
6: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب.
5: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: لبنان رح يرجع.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: زي انسى ما بيروت.
5: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: كل القصايد من حلا عينيك
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
5: لو غمضتن عيني ومشي
6: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
5: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
6: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
5: قلبي ده قلبي ده
6: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
5: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا ببالك مرض
6: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
7: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن هدف المفاوضات هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مشدداً على أنه لا يطلب من حزب الله سوى الالتزام بتعهداته السابقة المتعلقة بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة. كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن لبنان لا يقبل ببقاء أي نقاط احتلال، وأن الحاجة إلى دور اليونيفيل ما زالت قائمة في المرحلة المقبلة.
1: أعلنت السلطات الباكستانية أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف الأسبوع المقبل، في إطار متابعة التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجولات الأخيرة من المفاوضات.
0: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن المفاوضات في واشنطن مستمرة ومنفصلة عن المحادثات الأمريكية الإيرانية، مشيراً إلى أن الجهود تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار تمهيداً لانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني وبدء الإعمار.
1: باشرت السلطات اللبنانية نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين من سجن روميا إلى سوريا، وتضم 129 محكوماً بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين.
0: تفقد وزير الاتصالات شارل الحاج موقع الحريق في مستودعات الوزارة بمنطقة الدكواني، حيث تابع عمليات الإطفاء واطلع على حجم الأضرار الناجمة. الزيارة تأتي في إطار متابعة مباشرة من الوزارة لضمان استمرار العمل والخدمات رغم الخسائر.
1: شهد محيط بلدة كونين في قضاء بنت جبيل ليلاً تحرك آليات عسكرية إسرائيلية ترافق مع إطلاق نار.
0: أكد النائب أنطوان حبشي عبر إذاعة جبل لبنان أن لبنان يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، مشدداً على ضرورة دعم الدولة والوفد المفاوض في المحادثات مع إسرائيل، وانتقد استمرار السلاح خارج إطار الدولة، معتبراً أن جزءاً من أزمة لبنان يرتبط بطريقة إدارة مجلس النواب، وداعياً إلى قرار سياسي واضح يعيد للدولة دورها الكامل.
1: ودولياً، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بعد تصويته على قرار رمزي بشأن صلاحيات الحرب ضد إيران، واعتبره سيء التوقيت وبلا معنى، وقال عبر منصته Truth Social إن التصويت جعل مهمته أكثر صعوبة، لكنه شدد على أنه سينجزها بطريقة أو بأخرى.
0: كما اتهم ترامب شركات النفط الكبرى بالتلاعب بأسعار البنزين، معلناً أنه أمر وزارة العدل بفتح تحقيق فوري. وقال ترامب عبر منصته Truth Social إن الأسعار في محطات الوقود لا تعكس الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مؤكداً أنه سيتابع القضية بشكل مباشر.
1: وفي فرنسا، أعلنت السلطات انقطاع الكهرباء عن نحو 68 ألف منزل بسبب موجة الحر الاستثنائية. شركة إنيديس حذرت من استمرار الأعطال مع ارتفاع درجات الحرارة التي تضغط على الشبكة الكهربائية، خصوصاً في المناطق الحضرية.
0: وإقليمياً، أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن أن استئناف إنتاج الغاز سيتم بشكل طبيعي خلال أسابيع، مشدداً في حديثه لفاينانشال تايمز على أن وجود خط ساخن بين أمريكا وإيران ضروري لإعادة فتح مضيق هرمز ومنع التصعيد، خصوصاً في لبنان، بالتنسيق مع واشنطن وطهران والوسطاء. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellubnan.com.

0: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب غياس يسبيك.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
3: بلا منحس بلا منحس.
4: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: وينك وينك.
4: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعد تطلع بعيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وينك.
4: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: تحسها تحسها ملكة على عرشها.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
5: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب.
4: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: لبنان رح يرجع.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: زين سما بيروت.
4: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا ماخوبة.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
2: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما ألف وشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
5: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه لك يسلم يا بطل.
8: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062-6200.
2: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن هدف المفاوضات هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مشدداً على أنه لا يطلب من حزب الله سوى الالتزام بتعهداته السابقة المتعلقة بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة. كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن لبنان لا يقبل ببقاء أي نقاط احتلال، وأن الحاجة إلى دور اليونيفيل ما زالت قائمة في المرحلة المقبلة.
1: أعلنت السلطات الباكستانية أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف الأسبوع المقبل، في إطار متابعة التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجولات الأخيرة من المفاوضات.
0: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن المفاوضات في واشنطن مستمرة ومنفصلة عن المحادثات الأمريكية الإيرانية، مشيراً إلى أن الجهود تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار تمهيداً لانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني وبدء الإعمار.
1: باشرت السلطات اللبنانية نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين من سجن روميا إلى سوريا، وتضم 129 محكوماً بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين.
0: تفقد وزير الاتصالات شارل الحاج موقع الحريق في مستودعات الوزارة بمنطقة الدكواني، حيث تابع عمليات الإطفاء واطلع على حجم الأضرار الناجمة. الزيارة تأتي في إطار متابعة مباشرة من الوزارة لضمان استمرار العمل والخدمات رغم الخسائر.
1: شهد محيط بلدة كونين في قضاء بنت جبيل ليلاً تحرك آليات عسكرية إسرائيلية ترافق مع إطلاق نار.
0: أكد النائب أنطوان حبشي عبر إذاعة جبل لبنان أن لبنان يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، مشدداً على ضرورة دعم الدولة والوفد المفاوض في المحادثات مع إسرائيل، وانتقد استمرار السلاح خارج إطار الدولة، معتبراً أن جزءاً من أزمة لبنان يرتبط بطريقة إدارة مجلس النواب، وداعياً إلى قرار سياسي واضح يعيد للدولة دورها الكامل.
1: ودولياً، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بعد تصويته على قرار رمزي بشأن صلاحيات الحرب ضد إيران، واعتبره سيء التوقيت وبلا معنى. وقال عبر منصته Truth Social إن التصويت جعل مهمته أكثر صعوبة، لكنه شدد على أنه سينجزها بطريقة أو بأخرى.
0: كما اتهم ترامب شركات النفط الكبرى بالتلاعب بأسعار البنزين، معلناً أنه أمر وزارة العدل بفتح تحقيق فوري. وقال ترامب عبر منصته Truth Social إن الأسعار في محطات الوقود لا تعكس الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مؤكداً أنه سيتابع القضية بشكل مباشر.
1: وفي فرنسا، أعلنت السلطات انقطاع الكهرباء عن نحو 68 ألف منزل بسبب موجة الحر الاستثنائية. شركة إنيديس حذرت من استمرار الأعطال مع ارتفاع درجات الحرارة التي تضغط على الشبكة الكهربائية، خصوصاً في المناطق الحضرية.
0: وإقليمياً، أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن أن استئناف إنتاج الغاز سيتم بشكل طبيعي خلال أسابيع، مشدداً في حديثه لفاينانشال تايمز على أن وجود خط ساخن بين أمريكا وإيران ضروري لإعادة فتح مضيق هرمز ومنع التصعيد، خصوصاً في لبنان، بالتنسيق مع واشنطن وطهران والوسطاء. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: كل القصايد من حلا عينيك.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل اللي عم حسوا إلي انت و
3: مثل ليبانو سويس انشورنس.

0: برحب فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا بحلقة جديدة من برنامج كيف صحتك معي أنا كارلي عبر إذاعة جبل لبنان. بكيف صحتك مواضيع صحية عديدة منطرحها ومنناقشها مع ضيوف محترفين بهيدا المجال. نتلقى اتصالاتكن على 01-328-000 وأسئلتكن عبر Voice Notes على واتساب على 03-444-037. وهلأ بدي أسألكن كيف صحتكن؟ ضجة الدنيا على مواقع التواصل الاجتماعي بنظام غذائي جديد اسمه نظام الطيبات، ويلي هو نظام بيعتمد على تقسيم الأكل بين الطيبات وغير الطيبات، ويلي سماهن خبيسات الدكتور يلي عمل هيدا النظام. والغريب بهيدا النظام انه بيشجع على أكل المعلبات والسكريات وبيمنع أكل الدجاج والبيض والأجبان، يعني معلومات بتعارض العلم. وتبين ليتلي أنه من وراء هيدا النظام صار في انتكاسات صحية عديدة، لدرجة أنه في كتير دول تحركت ومنعت العالم من أنه تتبعه وحذرت من خطورته، لأن في أشخاص وصلوا على المستشفى وحتى على الوفاة. بالإضافة لهيدا الموضوع رح نحكي عن إبر الأوزامبيك والمنجارو، ونوضح شو المعلومات الصح وشو الغلط مع ضيفتي أخصائية التغذية إليسا عيسى. أهلا وسهلا فيك، بكيف صحتك؟
1: بوجور،
0: كيف صحتك؟
1: الحمد لله، ميرسي على الاستضافة.
0: ثانك يو كثير لإلك. وبدنا نعرف أول شيء من وين بلش نظام الطيبات وكيف تشرحيه بشكل بسيط.
1: هلا هو فعليا بلش من مصر، طبيب مصر اسمه ضياء الدين العوضي، هو حكيم قرر يخترع هذا النظام، وهو فعلا عمله بيز على تجربة شخصية. هذا الشيء لازم نوضحه للمستمعين، انه هو قرر هو عمل هذا النظام، ما كان مبني على ولا حقيقة علمية ولا حتى تجارب سريرية. هلا اذا بدنا نفسر شو هو، بكل بساطة حط طعام مسموح وطعام ممنوع. الطيبات يعني الاكل الطيب يلي بالنسبة له ما بيعمل نفخة، ما بيترك فضلات بالمعدة، وسهل انه يتاكل طيب بالنسبة له مثل ما معناه بيقول. وغير الطيبات اللي هو بالنسبة له اعتبرهم مأكولات خبيثة بتعمل التهابات بتسبب الأمراض. والأكل الطيب يلي هو معقول إنه يكون عم بيصحح من كتير أمراض، وهذا الشيء كان كتير غريب.
0: أوكي. هو توفى هيدا الدكتور، توفى
1: من النظام ذاته يلي هو اخترعه. يعني من بدايتها كانت عاطلة.
0: شو الفلسفة اللي بيقوم عليها؟ يعني شو هي الأكلات اللي الطيبات اللي هو بسميهم طيبات، شو هن؟
1: مثل ما قلت بالإنترو، إنه هو الأكل اللي كان عم يسمح فيه كل شيء سكر، كل شيء حلو، كل شيء طحينة. يعني نحن بنقدر ناكل مرتبان نيوتيلا،
0: نظام الأحلام بطل
1: 100% بالنشويات. لغي كل خانة النشويات الهول يلي بتحتوي على ألياف، لأنه بالنسبة له بتعمل نفخة وبدها وقت إنه تنهضم. يعني نحن فينا ناكل مثلا خبز أبيض، سمح إنه بس يتاكل الرز مثلا والذرة، بلائحة أدلى دهون، سمح الزبدة، سمح بالسمنة، وكمان سمح غريب انه سمح لزيت الزيتون بنشكره. بخصوص كل شيء اجبان وديريز، قال انه نحن بس فينا ناكل كل شيء بروسست، يعني جبنه صفرة
0: والمعلبات، يعني كل شيء.
1: ونحن لازم نوضح انه هدول كلهم كامل الدسم. بلائحه البروتينات، لغي الدجاج، سمح للحم الحمراء، لحم الارانب، لحم البط، يعني كل شيء هاي ان فات.
0: اوكي
1: 100%. بالبقوليات قالنا أنه نحن ما بيسوى نخضها، لأنه هي بدها وقتها تنهضم، ما كان عم بيسمح أبدا. بالفواكه وبالخضرة سمح لبعض الفواكه مثل التمر، مثل الموز، مثل المانجا، لغي الفواكه كلها البقوة، وأغلبية الخضرة كمان كان منعن منها. وكان عم بيقول أنه كل شيء خضرة نية نحن ما لازم ناخد منها، يعني كل شيء مطبوخ
0: فيها سموم حسب ما قالوا.
1: صح، كل شيء مفروض يكون يا مقلي أو مطبوخ. وكان كتير تركيزه على كل شيء غني بالدسم، كل شيء مقلي ما كان عنده مشكلة فيه.
0: برأيك ليش لقى هالقد انتشار بين العالم، مع أنه نحن بمرحلة المفروض يكون في وعي على القصص؟
1: للأسف نحن بعصر منحب نلحق الترند. وأول سبب أنا بالنسبة لي، وهذا وجهة نظر شخصية، بقول أنه كل نظام غذائي بلاقي انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، نحن بكل بساطة منحب نلحقه لأنه نحن منحب نجرب. والعالم بتحب بكل بساطة الحلول السريعة والهينة وفعلياً. صح، فعلياً الإنسان لما يشوف قدامه مسموح ممنوع كنظام غذائي نحن عم نحكي، بالنسبة له هذا الشيء رح يكون هين، وبسيكولوجيك ما بارلان هو رح يحس أنه قادر يلتزم، وبحس بهذا الإحساس أنه هو قادر يسيطر عليه بداية، بس للأسف هذا الشيء رح يفشل.
0: برأيك ليش في ناس هالقد التزمت مع العالم بأنه في كتير عالم بتهرب من فكرة الدايت والالتزام بالأكل؟ ليش في ناس التزمت فيه؟
1: لأنه بالنسبة لهم شافوا أنه هي معقول يكون حل سريع لخسارة الوزن.
0: وهل كان في ناس عم تخسر وزن اليوم؟
1: نعم إيه، في أشخاص خسرت وزن، بس لازم كمان نوضح فكرة كتير مهمة كارل، لأنه نحن لما نحكي على خسارة وزن هول الأشخاص على أكيد على أكيد كسعرات حرارية أنا عم بحكي كانوا أكيد عم يأكلوا أقل من ما جسمهم بحاجة ليحافظ على وزنهم الحالي.
0: هذا شيء له كتير أضرار.
1: مزبوط.
0: أكيد رح نحكي بالحلقة.
1: صح.
0: وكيف فينا نعرف إذا هذا النظام عن جد ناسب عالم معينين؟ لأنه بيّنت التقرير أنه في عالم نسبه ضعفت ومش حالة بعد ما بيّنت شو.
1: صح. بس كان لازم نسأل هو الأشخاص هن شو ضعفوا فعليا، هل ضعفوا دهون ولا ضعفوا عضل ولا ضعفوا مي؟ وهون الخطورة. هلأ هذا النظام بحد ذاته غير أنه هو انبنى على هول المأكولات الممنوعة والمسموحة، لازم نوضح كمان أنه كان عم يدعي للصيام المتقطع، كان عم يدعي لأنه نشرب مي وقت العطش، وهون الكارثة.
0: خلينا نوضح لأنه في كم شغلة عن هيدا النظام مش معروف إذا صح أو غلط. أول شيء، هل هو بيسمح بالأكل بحرية كاملة تحت القصص المسموحة؟ يعني مسموح ناكل شوكولات قد ما بدنا بناكل شوكولات؟
1: نعم، هو كان هيك فعلا عم بيقول، بس كمان لازم ننتبه أنه نحن وقت نكون عم نحكي على خسارة وزن ما بيهمنا بس الكمية، بيهمنا الكمية والنوعية يكونوا مجتمعين مع بعض لحتى لنقدر نكون عم نحكي عن خسارة وزن صحية، وكتير بشدد على صحية.
0: صح أو غلط أي شخص بينزل وزن إذا تبع نظام الطيبات؟
1: نعم، بحالة واحدة، إذا كان عم يأكل سعرات حرارية أقل من ما جسمه بحاجة.
0: صح أو غلط خسارة الوزن السريعة يعني صحة أفضل؟
1: أكيد لا، لأنه إحنا وقت نحكي عن خسارة وزن ونكون عم نخسر عضل، يعني نحن عم نوطي الميتابوليزم تبعنا. لما نوطي الميتابوليزم تبعنا يعني جسمنا رح يجي وقت ما بقى يحرق، رح توقف خسارة الوزن.
0: هل مزبوط أنه كل الأنظمة المنتشرة على السوشيال ميديا بيست على العالم؟
1: أكيد لا، أكيد لا، في كتير أنظمة غذائية منا مبنية على مصداقية، مبنية بس على تجربة شخصية ومش على تجارب علمية. للأسف في كتير إنفلونسرز وأشخاص حتى بالتمثيل وبالدومان الإعلام بيطلعوا يمكن بيقرروا هن يعطوا مثلا إكسبيرينس أو حتى يخبروا عن شيء هن جربوه، وهون المشكلة أنه نحن ما بقى عم نقدر نميز بين إذا هيدا المعلومة هي مزبوطة ولا لا، ولا بيزد على علم.
0: رح نحكي هلأ عن مخاطر نظام الطيبات، نفوت فيها بالتفاصيل أكتر. شو أكتر أخطاء بتصير لما نتبع هذا النظام؟
1: أول شيء هذا الحكيم كان عم بيدعي أنه نوقف الأدوية المزمنة، الأمراض المزمنة، يعني مثل مرض السكري ومرض الضغط. وحسب ما بيّن أنه من وراء هذا الموضوع صار في كتير وفيات، ومن هذا الموضوع صار في كوارث صحية. وقت نفوت مثلا على الصيام المتقطع يلي كان هو عم بيدعي له، في دراسة عملت كارلي ب 2019 و 2024 بأمريكا وباليابان، كانت عم بتقول أنه الأشخاص يلي بيقفوا الترويقة أو حتى الأشخاص يلي بيحدوا أكلهم بساعات معينة مثل ما الصيام المتقطع بيدعي، هول الأشخاص كانوا عرضة ل 20% 30% أنه يكون عندهم أمراض قلب وسكتات دماغية. والأشخاص اللي بحدوا أكلهم بـ8 ساعات هن عرضة، تخيل هذا الرقم، 90% أنه يموتوا بأمراض القلب. نحن عم نحكي علم وعم نحكي دراسات واقعية. غير أنه في قصة العطش، هو كان عم بيدعي أنه نشرب بس نعطش، وكمان كان عم بيقول انه نحن ما لازم او ما في لزوم نتبع water intake recommendation. هون الخطورة، لانه في كتير اشخاص بيعرفوا انه نحن لما نحكي عن عطش هيدا اذا بدك انذار خفيف انه الجسم بلش يعطينا اياه انه بلش يصير فيه جفاف.

0: نحس بالعطش it means إنه نحنا جسمنا خسر 1.5 liters مي خلال التنفس والتعرق والبول.
1: نقص بعناصر غذائية كتيرة
2: من ضمن البروتين.
0: على تاني ميل من هذا النظام نحنا صنفنا التنفس والتعرق والبول.
1: نقص بعناصر غذائية كتيرة
0: من ضمن على تاني ميل من هذا النظام نحنا صنفنا مسموح وممنوع. يعني نحنا لا شعوريا ما رح نحس بهذا الشيء, بس لما نفوت على هذا النظام ونطبقه رح نصير لا شعوريا إذا أكلنا من هذا الأكل الممنوع رح نحس بالذنب, رح نحس إنه نحنا بمحل معين عم نعمل غلط, رح يصير عنا هوس بهذا النوع الأكل, وهذا الشيء رح يؤدي لتداعيات صحية خطيرة, غير إنه رح يصير عنا علاقة كتير بشعة مع الأكل. هل يا ترى الأنظمة الغذائية المتوازنة بتدعي لهذا الشيء؟
1: بفتكر هذه هي الفكرة اللي نحنا ما عم بتساعدنا نتبع نظام غذائي, إنه دائما في ممنوع ومسموح.
0: صح,
1: بس بهذا النظام تحديدا كتار الممنوعات والمسموحات. كيف منعرف نحن أنه هيدا النظام أي نظام غذائي منيح لقلنا أو مش منيح بيه؟ لأن في
0: أنه هيدا النظام هو خاطئ. حيالله يكون في مود سوينجز, بيكون في تعب, بيكون في دوخة, بيصير في كارانس ملتي فيتامينيك, عرف أنه في مشكلة بهيدا النظام.
1: نحن إمتى لازم نوقف أي نظام غذائي ونراجع مختص؟
0: هو إذا بدي كها من الآخر, نحن ما لازم نكون عم نعمل ولا نظام بدون مختص, لأنه بالنهاية الشخص النظام الغذائي بالأحرى أو السعرات الحرارية أو شو ما كان الماكروز أو الكالوريز بتختلف من شخص لشخص. أنت بتعرفي نظام الغذائي بالأحرى أو السعرات الحرارية أو شو ما كان الماكروز أو الكالوريز بتختلف من شخص لشخص. أنت بتعرفي هذا الشيء دائما بيكون مبني على حياة هذا الشخص.

0: حياه هيدا الشخص، على نمط هيدا الشخص، على شو بخطوره بانه تنتشر فكره نظام الطيبات، او بيلعب سوشيال ميديا دور بهيدا الموضوع. ما بنفكر بالتداعيات الصحيه بالاخر، بس توقع الوقعه مثل ما بيقولوا بنركض عند الاخصائي وبنصير يعني احنا وياه.
1: قبل ما ننتقل للفقره الثانيه وموضوعنا الثاني، بدي اذكر المستمعين انه بنتلقى اسئلتكم على واتساب عبر 03-444-037. الفقرة الثانية وموضوع الثاني هو كتير كتير موضوع كبير وإله تقله، يعني اللي هو 444037. الفقرة الثانية وموضوع الثاني هو كتير كتير موضوع كبير وإله تقله، يعني اللي هو الأوزمبيك والمنجارو. هيدا الموضوع يمكن أكتر ترندينج أكتر بعد من المنجارو. هيدا الموضوع يمكن أكتر ترندينج أكتر بعد من نظام الطيبات. شو هو؟
0: الأوزمبيك
1: له سنين، بس هلأ قريت لي على سوشيال ميديا
0: كمادة فعالة هذا الدواء بيحتوي على سيماغلوتيد، بينما المونجارو المادة الفعالة تبعه هي تيرزيباتيد. هلأ
1: شو الفرق؟
0: الأوزمبيك هو بيشتغل أفضل. بس تفسر شغلة قبل ما فوت على الأنسولين، هي هرمون مسؤولة عن توطية السكر بدم، ما عم بتقوم بوظيفتها الفعلية. سو بيجي هيدا الدواء بيساعد هيدا الهرمون لتقوم بوظيفتها.

خفف إفراز هرمون الجول بمجرد ما أنه تترك الأكل بالمعدة فترة أكتر. سو نحن بهالحالة رح نكون شبعانين، ما رح نطلب أكل، ما رح ناكل، رح نضعف. وخلينا فست فترة أكتر. سو نحن بهالحالة رح نكون شبعانين، ما رح نطلب أكل، ما رح ناكل، رح نضعف. وخلينا فست شغلة كتير مهمة.

0: gagner Zarour Club et E-Positive.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملك
2: حسنة يلي بيجمعنا شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكمون الفخار الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4 البطاقات بمسرح المونو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أورتي.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July.

0: عظام الطيبات وإبر الأوزمبيك والمنجارو مع ضيفتي أخصائية التغذية إليسا عيسى. إليسا، قبل بريك كنا بلشنا نحكي عن الأوزمبيك والمنجارو، شو الفرق بيناتهم؟
1: الأوزمبيك فعليا إذا بدك مسؤولين عن تحسين عمل الأنسولين، يعني
0: بطريقة يعني فعلا بيقللوا الشهية.
1: الأوزمبيك فعليا إذا بدك مسؤولين عن تحسين عمل الأنسولين، يعني
0: بطريقة يعني فعلا بيقللوا الشهية.
1: الأوزمبيك فعليا إذا بدك مسؤولين عن

0: حسب الحالة الطبية، بلشت تولد له مشاكل أو تعليل الكوليسترول تريجليسيريد، بلشت تعمل له ضغط سكري. هول الأشخاص طبيا منبلش أنه ننصحهم يروحوا لهيدا الحل، بس تحت إشراف طبي، لأنه في فرق بين الأوزامبيك والمنجارو، كل حدا له دوزار.
1: كل شخص اليوم عنده زيادة وزن فيه يستعمله؟
0: أكيد لا. إذا هذا الشخص ما بيعاني من مشاكل صحية، ما عنده مقاومة أنسولين، ما عنده يمكن شو بعرفنا مشاكل سكري، وهذا والمخزون عنده كتير هرمون بالدم، وإذا بدك بيشتغلوا على استقرار مستوى السكر بالدم.
1: نفس الجرعة بتعطي نفس النتيجة لكل الأشخاص؟
0: أكيد لا، لأنه هذا الشخص بيختلف حسب النشاط البدني، حسب الحالة الطبية، حسب الجرعة اللي عم يخدها. أنه هذا الشخص بيختلف حسب النشاط البدني، حسب الحالة الطبية، حسب الجرعة اللي عم يخدها، حسب التزامه بالأكل. في أشخاص حتى يمكن ما بيعطي إفاع عليهم، بيصيروا يأكلوا أكتر. بفتكر 4 كيلو بالبداية وقف جسمه.

0: بيعمل لهم كراس ملتي فيتامينيك ما بهم، مهم يخسروا وزن.
1: كأخصائية تغذية شو برأيك دورك الأساسي وقت شخص يقرر ينزل وزن؟
0: هلا من بعد ما يجي لعنا بفحوصات الدم والدياجنوستيك ميديكال من الطبيب المختص، اكيد نحن بنعمل تقييم لحالته، نعمل اسسمنت، منوجهه انه يكون عم ياكل انف بروتين، ومنخليه يكون عم ياكل بطريقه صحيه، يعني يقدر ياخذ رايت اماونت اوف جود كارب. منوجهه انه يكون عم ياكل انف بروتين، ومنخليه يكون عم ياكل بطريقه صحيه، يعني يقدر ياخذ رايت اماونت اوف جود كاربس، جود بروتين، خضره، لحتى نخلي الفيبر بجسمه موجود افضل واكثر. بنفسر شغله مهمه انه البروتين هي اللي بتعمل ريكفري للعضلة، وللأشخاص اللي بيتمرنوا نحن لازم نعرف إنه الأنسجة العضلية الموجودة داخل العضل بصير في انفلاميشن لما نتمرن، فبعد التمرين كتير مهم نرجع نعطي بروتين للجسم لنضم

0: منتجين أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو كل يوم كمان
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي.
3: تابعوا على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا كيبل فيجن.com.lb.

0: وأن اتفاق الهدنة هو الإطار الذي ينظم العلاقة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. وأضاف في منشور عبر منصة إكس أن الظروف الحالية وما تشهده المنطقة من تفاهمات واتفاقات متشابكة تستدعي الحفاظ على دور المؤسسة العسكرية وعدم التلاعب بعقيدتها أو مهامها.
1: أطلق الجيش اللبناني النار على شخصين قرب السفارة الأمريكية في عوكر بعد عدم امتثالهما لتعليمات العناصر العسكرية قبل أن يتم توقيفهما واقتيادهما للتحقيق. وباشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة وخلفياتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
0: أكد النائب أنطوان حبشي عبر إذاعة جبل لبنان أن لبنان يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، مشدداً على ضرورة دعم الدولة والوفد المفاوض في المحادثات مع إسرائيل. وانتقد استمرار السلاح خارج إطار الدولة، معتبراً أن جزءاً من أزمة لبنان يرتبط بطريقة إدارة مجلس النواب، وداعياً إلى قرار سياسي واضح يعيد للدولة دورها الكامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لن يتم فرض أي رسوم على الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، في إشارة إلى استمرار حرية عبور السفن التجارية عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم. وإقليمياً، أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن أن استئناف إنتاج الغاز سيتم بشكل طبيعي خلال أسابيع، مشدداً في حديثه لفاينانشال تايمز على أن وجود خط ساخن بين أمريكا وإيران ضروري لإعادة فتح مضيق هرمز ومنع التصعيد، خصوصاً في لبنان، بالتنسيق مع واشنطن وطهران والوسطاء. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: خالد الهبر.
4: فدني معك وديني عالشارع الحمراء، فدني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
4: فدني عالشارع الحمراء.
0: السبت 27 حزيران.
4: تحلالي بالحمراء.
0: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

مساء الخير واهلا وسهلا فيكم الى الحلقه الجديده من 5 على 5 دائما عبر هواء اذاعه جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. والبدايه مع ضيفنا يلي بينضم لنا اذا الكاتب

0: السياسة لياس الزغبي ومعه رح نكون عم نحكي عن العديد من الملفات من الملف السياسي وتحديدا موضوع المفاوضات المتعلقة بين لبنان وإسرائيل وأيضا المفاوضات الإيرانية الأمريكية موقف رئيس الجمهورية الواضح من هذا الموضوع وهل انتهت الحرب. إذا بينضم لنا حاليا الكاتب السياسي لياس الزغبي. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا شكرا أستاذ ريكارد.
0: أستاذ لياس، هل منقدر نقول زمن الحرب انتهى ولبنان يتجه إلى السلام مع إسرائيل مع هذه المفاوضات التي تشهدها واشنطن حالياً بين لبنان وإسرائيل؟
1: يمكن تكهن بمستقبل هذه المفاوضات بحيث تؤدي إلى يعني مرحلياً إلى تسوية الأوضاع الأمنية بلوغاً إلى مرحلة متقدمة أكثر لاحقاً نحو إرساء طابع سلمي طبعاً وليس الاكتفاء فقط ب يعني اتفاق الهدنة المعقود عام 1949 بل الذهاب أبعد في حل المشكلات التاريخية المتراكمة بين لبنان وإسرائيل بحيث يمكن الوصول في مرحلة ما إلى ما يعرف بالسلام أو حتى بتطبيع العلاقات في مرحلة لاحقة وبعيدة ربما.
0: أفاد دبلوماسي لوكالة فرانس بريس بأنه من المتوقع أن تستضيف السعودية محادثات مصالحة بين الدول الخارجية وإيران من دون تقديم تفاصيل عن الموعد. أيضا هل يمكن القول بأن المفاوضات في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة أيضا تتجه إلى صورة إيجابية لسيما مع السعودية اللي دخلت على الخط حاليا؟
1: طبعا يعني هذه المفاوضات التي تتدحرج على الأقل خلال الشهرين الجايين يعني 60 يوما المحددة وفقا لمذكرة التفاهم ستؤدي تباعا إلى شمول مختلف ملفات المنطقة ونحن نعرف تماما أن الخليج العربي تحديدا دفع ثمنا باهظا من المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل. لذلك فليس من المستغرب أو المستبعد أن تعقد اجتماعات خليجية مع إيران ولكن هذه المرة ليس من موقع الاستقواء كما كانت تفعل إيران سابقا وكانت يعني تعتبر نفسها شرطيا للمنطقة برمتها في الشرق الأوسط وتحديدا على الخليج وتسميه الخليج الفارسي وليس الخليج العربي. بعد الحرب الأخيرة إيران لم تعد في موقع اليد العليا، ليست لها اليد العليا في المنطقة خلافا لكل هذه الترويجات التي نسمعها بأنها خرجت منتصرة وما إلى ذلك. هناك اقتصاد مدمر، هناك أسلحة وقوة عسكرية شبه مدمرة، والدليل الأبرز الآن هو أنها خضعت لفتح مضيق هرمز بدون أي رسوم أو ضرائب كما كانت تفعل أو تهدد على الأقل بأنها تعتبر مضيق هرمز منطقة سيادية تابعة لإيران وطرفيا لسلطنة عمان. الآن المسألة بدأت يعني السفن تتدفق عبر مضيق هرمز بدون أن تدفع قرشا واحدا لإيران. المسألة إذن قابلة للتمدد على مستوى المنطقة برمتها والخليج هو جزء أساسي من هذا الملف الواسع ولذلك يمكن أن تحصل اجتماعات خليجية إيرانية برعاية بالأساس من المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي لإعادة ترتيب العلاقات ما بين الخليج العربي وما بين إيران على أسس السيادة المحترمة والمتبادلة بين الطرفين.
0: وماذا عن العلاقة بين الدول الخليجية وإسرائيل يلي يقال بأن هذه الحرب كان هدفها أيضا من جهتين يكون في تطبيع صعودي دول الخليج مع إسرائيل؟
1: عمليا يعني في المشهد الأول يمكن أن نقول إن الاتفاقات الممكن أن تحصل بين إيران ومنطقة الخليج العربي ستكون على حساب إسرائيل. هذا في المشهد
0: على حساب إسرائيل.
1: على حساب إسرائيل في المشهد العام، ولكن في عمق التحولات التي ستحصل وبدأت تحصل في المنطقة برمتها فإننا نتجه إلى صياغات أخرى للعلاقات البينية ما بين جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل، بما فيها تركيا خارج الإطار العربي طبعا، وامتدادا إلى باكستان طبعا. وكل هذه التفاهمات المنتظرة ستكون خاضعة للرقابة والرعاية الأمريكية المباشرة، وأوروبا سيكون لها دور أيضا في هذا المجال. إذن لا يمكن اعتبار أي تقارب عربي إيراني وكأنه حلف جديد يتحضر لمواجهة إسرائيل. هذه المسألة ليست واردة في الحسابات الدولية العامة ولا في حسابات الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا. لذلك فإن كل التسويات التي يمكن أن تنشأ تباعا في منطقة الشرق الأوسط مع إيران وبين إيران والعالم العربي وبما فيها الدول المحيطة المجاورة أيضا ستكون في اتجاه سلمي واضح وتعاون اقتصادي. ربما ستنشأ أسواق اقتصادية مشتركة، ودائما حسب النهج الأمريكي المتبع تحت رعاية طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يبرع في عقد الصفقات التجارية والاقتصادية الكبرى.
0: أستاذ الياس، بدي أرجع إلى الجنوب اللبناني. رئيس الحكومة نواف سلام يجدد الحاجة إلى وجود قوة أممية بالجنوب لحتى يكون عندها ثلاث مهام أساسية: المراقبة، الإفادة، والتنسيق، وحتى الاتصال. قدم هم وجود هالقوة الأممية بالجنوب، ولماذا لا يتم تسليح الجيش اللبناني أيضا وهو يكون عم يستلم الحدود؟
1: عمليا المسألتين عم تم معالجتهم. أكيد في اهتمام أوروبي بالدرجة الأولى بالاستمرار بشكل أو بآخر في الوجود العسكري لأوروبا في الجنوب، وهذا ما تتقدمه طبعا باريس في هذا المجال. وهناك بحث طبعا في ظل الأمم المتحدة طبعا ومع الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد بديل عن اليونيفيل، والأرجح أن تكون قوة متعددة الجنسيات مهمتها طبعا الفصل والمراقبة وما إلى ذلك، وبالتعاون الأكيد مع الجيش اللبناني الذي سيكون في المرحلة اللاحقة أي بعد انتهاء العام الجاري 2026 وتغادر اليونيفيل لبنان جنوب لبنان، يكون الجيش اللبناني في الموقع الأفضل ليس فقط على صعيد التسليح بل على صعيد السطوة والسيطرة والقيادة بدعم مركزي من السلطة المركزية في لبنان وتحديدا من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والحكومة. إذن لا يمكن التخوف من أن إيران دخلت كما تم إدخالها في خلية سويسرا الأمنية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان أن يكون لها دور سياسي أو حتى ميداني في لبنان، لأن أي محاولة من قبل إيران لاستغلال ما يسمى هذه الخلية للقول إن لها تأثيرا ميدانيا عسكريا حتى سياسيا على لبنان على سبيل يعني إعادة تثبيت وصايتها على بيروت، ستصطدم هذه المحاولة في حال قيام إيران بها بأربع جهات على الأقل رافضة. أولا الدولة اللبنانية لأنها اتخذت قرارات حاسمة في 5/7 آب و2 أذار لحصر السلاح وحظره واعتبار سلاح حزب الله غير شرعي وخارج عن القانون. ثانيا ستصطدم مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تكرر يوميا أو شبه يوميا أنها مع حصر السلاح في يد الشرعية اللبنانية وبسط سيطرة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كل الأراضي اللبنانية من الجنوب إلى الشمال إلى أقصى البقاع الشمالي. ثالثا القوة التي ستصطدم بها إسرائيل، وإسرائيل تضع طبعا يعني عنوانا لكل هذه الحرب التي حصلت هو أمنها الشمالي أو أمن مستوطناتها، و كذلك نزع سلاح حزب الله ليس فقط جنوب الليطاني بل في كل لبنان. والجهة الرابعة التي ستصطدم بها هي أوروبا أيضا التي تكرر أنها مع الدولة اللبنانية، وإلى جانب أوروبا طبعا يتقدم الخليج العربي بقيادة المملكة العربية السعودية التي تكرر وتؤكد مرارا وتكرارا أنها تدعم الدولة اللبنانية والسلطة الشرعية اللبنانية لاستعادة قرار السلم والحرب وحصر السلاح الشرعي في يدها فقط.
0: انطلاقا من هون، هل تقبل إسرائيل يكون الجيش اللبناني قوي مثل ما هذه السردية بيتحدث حزب الله ويقول بأن إسرائيل دائما هي بتعرقل أي مؤتمرات تهدف لتسليح الجيش اللبناني ويكون قوي على الحدود؟
1: يا أستاذ روكاردو، كأنه لبنان عملاق جغرافي وبشري وديموغرافي، وكأنه الهند أو الصين. لبنان دولة صغيرة، كيف يطلب منها أن تكون عملاقا عسكريا؟ أي تسليح الجيش اللبناني وطائرات ومدمرات ومسيرات هذا الأمر ليس مطلوبا من لبنان. المطلوب من لبنان أن يكون لديه قوة عسكرية قادرة على ضبط حدوده وقادرة على تأمين السلام الداخلي بين المكونات اللبنانية إذا طرأ ما ليس في الحسبان من خلال مواجهات داخلية. يكلف الجيش آنذاك، مع أن دوره حسب الدستور وحسب اتفاق الطائف وكل الاتفاقات دوره على الحدود لضمان السيادة اللبنانية، ولكن هناك أدوار داخلية أحيانا لضبط بعض الأمور التي يمكن أن تحصل بين المكونات أو في مداخلات خارجية. لذلك فإن المرحلة المقبلة ستكون على قياس جيش لبناني كاف وواف لضبط حدوده الجنوبية والشرقية والبحرية أيضا، بما لا يسمح بتحويل الجيش اللبناني جيشا قاريا أو جيشا عالميا، وكأنه هو المطلوب منه وحده أن يكون في التوازن الاستراتيجي مع الجيش الإسرائيلي المعروف بتفوقه. هل استطاعت إيران وكذلك حزب الله رغم كل هذا التسليح المتنوع والكبير الذي يعني رفدت به حزب الله، هل استطاع أن يقف في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية؟ فكيف يطلب من لبنان أن يكون هذا العملاق العسكري في وجه إسرائيل؟ يكون دولة سيدة مستقلة قادرة على ضبط حدودها على تأمين السلام العامة، خصوصا أننا نسعى منطقيا ومعظم المكونات اللبنانية تريد وتسعى إلى أن يكون لبنان محيدا إقليميا ودوليا عن الصراعات الخارجية، وهذه طبعا مسألة لابد من الوصول إليها في مرحلة لاحقة كضمان دولي وإقليمي لاستقرار لبنان وسلامه وسيادته.
0: أستاذ الياس، نتنياهو يعقد مساء اليوم اجتماع أمني لحتى يبحث كل التطورات المتعلقة بسوريا ولبنان، وتحديدا بعد كلام الرئيس الأمريكي عن دور الرئيس السوري في لبنان. مما تخشى إسرائيل، وهل تخشى إسرائيل بالفعل مما يحكى أمريكيا من بعد ما كان في طمأنة من الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه لا يريد أن يجابه عسكريا الحزب وهو يدعو إلى الحوار؟
1: عمليا إعادة إنتاج المرحلة السابقة القديمة، تقاسم سوريا النظام السوري السابق وإسرائيل النفوذ والسيطرة على الأراضي اللبنانية جنوبا وشرقا، هذه التجربة السابقة لا يمكن استعادتها، والتخوف من أن يكون هناك يعني مؤامرة كبرى تدفع بالدولة السورية الجديدة إلى الدخول في لبنان، هذه مسألة ليست على هذه الصورة. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع واضحا أنا يعني مستعدون للمساعدة اقتصاديا سياسيا ما أمكن، ولكن ليس لدينا الرغبة ولا الإرادة في الدخول العسكري إلى لبنان. هذا التخوف من قبل إسرائيل أنا أرى كمراقب أنه في غير مكانه، بل ربما هو يمكن إدراجه في سياق الاستغلال السياسي أو الانتهازية السياسية التي تتبعها كل الدول في تحقيق مصالحها. وربما بعض المواقف الإسرائيلية وكذلك الإيرانية تماما موجهة إلى الداخل أكثر مما هي موجهة إلى الخارج لاستيعاب النقمات النقمة الممكن أن تحدث في داخل إسرائيل وكذلك داخل إيران. وهذه مسألة تجمع الطرفين هذين بمدى استغلال التعقيدات الخارجية لتحقيق مكاسب داخلية، وهذا ما تفعله إيران فعلا الآن من خلال تصوير نفسها منتصرة ولمحاولة استيعاب واحتواء النقمة التي تنتظرها في الداخل الإيراني. وسنشاهد وسنراقب لاحقا كم سيكون الوضع الإيراني الداخلي صعبا على القيادة الإيرانية الحالية أو على النظام الإيراني الحالي، كما تماما سيواجه نتنياهو صعوبات داخلية في انتخاباته المقبلة في أيلول أو تشرين الأول.
0: الكاتب السياسي الياس الزغبي، شكرا لك على هذه القراءة والمداخلة السياسية.
1: أهلا وسهلا بك.
0: إذن نتابع جولة على أهم الأخبار السياسية.

ذكرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي استهدف مسلحين من حزب الله، شكل تهديداً للجيش في منطقة مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان بعد رصدهما بالقرب من المنطقة الأمنية.

تسود بلدة عين عرب في قضاء مرجعيون حالة من التركب والقلق بعدما حضرت دورية إسرائيلية إلى المدخل الغربي للبلدة من جهة الوزانة، وطلبت من مختار البلدة إبلاغ الأهالي بضرورة المغادرة قبل الساعة 5 من عصر اليوم، مهددة باستهداف البلدة في حال عدم الامتثال. أفاد دبلوماسي وكالة فرانس بريس بأنه من المتوقع أن تستضيف السعودية محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران من دون تقديم تفاصيل عن الموعد. وقال المصدر المطلع على الترتيبات إنه من المتوقع انعقاد قمة في الرياض تهدف إلى إصلاح العلاقات بين إيران والجيران الخليجيين وربما أطراف إقليمية أخرى في أعقاب الحرب في الشرق الأوسط. بريك ونتابع 5 على 5 مع موضوع

0: نقاش
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بالك مرن.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبت شي.
2: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
3: أنا بحسها كوميدية،
2: لولو أكتر اجتماعية
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
5: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Na'ash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
6: Thank you.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

مع انطلاق موسم السياحة والاستياف لم يسجل القطاع الفندقي حتى اللحظة أي ردة فعل على قرار وقف إطلاق النار بلبنان. الكلام لرئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيير الأشقر يلي استدرك الإشارة إلى احتمال أنه تتحرك حركة الحجوزات بقطاع الطيران، وشدد بحديث للمركزية على أنه هالقطاع عم بيعاني من فترة من غياب السياحة الخارجية واقتصارها على السياحة الداخلية، أي أنه المغترب اللبناني عندما يأتي إلى لبنان عم بيعيش بمنزله أو منزل العيلة، ومنه عم ينطلق لحتى يكون عم يعمل هذه الجولة السياحية بمناطق الاستياف حتى يكون عم بيقضي عطلة نهاية الأسبوع. ومنذ شهر ونصف الشهر يضيف الأشقر، تبلغنا بأن أكثر من 50% من المقيمين في أستراليا وكندا ألغى الحجوزات للسفر إلى لبنان، وهذا ما حصل. أما بفترة عيد الأضحى فقصد لبنان 25% فقط من مجموع الاغتراب اللبناني، ما شكل مؤشر واضح الوضع النفسي لدى المغتربين، حيث تردد لحتى يشدد على القلق من المجيء إلى لبنان بسبب هالحرب.

الكل عم يحكي بالمونديال، ولكن شو مصير الملاعب اللبنانية وليه وضعها سيء؟ وكيف عم بتأثر هالملاعب على مستوى كرة القدم واللاعبين؟ إذن تعد كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى بلبنان، وتشكل متنفس للشباب ومجال لحتى يعبروا عن الانتماء والهوية داخل الملاعب. ولكن خلف الحماس الجماهيرية في عنا واقع مأساوي بيتمثل بسوء البنية التحتية للملاعب اللبنانية، هالأمر يلي بينعكس مباشرة على جودة اللعبة وصحة اللاعبين وفرص قليلة جداً لحتى يكون في تطوير لها الرياضة على المدى الطويل. فالدوري اللبناني بيعتمد على بضع ملاعب قليلة جداً على امتداد الجغرافيا اللبنانية، وتكاد الملاعب أنه تكون بتنعاد على الإيد، وهي المدينة الرياضية يلي بتساع 47 ألف متفرج، وملعب جوني البلدي 5000، ملعب طرابلس 12000، ملعب بحمدون 4000، وبعض الملاعب الصغيرة بالعاصمة بيروت والجنوب، في ظل غياب الملعب البلدي يلي أصبح خارج الخدمة منذ سنوات عدة، تحديداً بملعب صيدا البلدي المهمل يلي بيساع 25 ألف متفرج، وبرج حمود 10000 متفرج، والذي تم استبعاده عن الخدمة النهائية وكان بيوم من الأيام هو الأساس والشغل الشاغل للجماهير. فشو القصة؟ ملعب المدينة الرياضية يعتبر ملعب مدينة كمير شمعون الرياضية الأكبر بلبنان، إذا تتسع مدرجاته لنحو 47 ألف متفرج، ولكن تم تغييبه طيلة الموسم بسبب سوء أرضيته وبسبب المناكفات والكيديات من المسؤولين عنه، بالإضافة لخلافات دائمة مع وزارة الشباب والرياضة وحتى اتحاد كرة القدم. ملعب طرابلس البلدي هو الملعب الوحيد يلي فيه عشب طبيعي وهو جاهز على مدار السنة، ولكن المشكلة تكمن أنه بعيد عن العاصمة بيروت، كمان أنه بعض الأندية بتتخوف من اللعب عليه مثل نادي العهد. أرضيته ممتازة جداً بسبب الاهتمام فيها، وحتى مدرجاته نظيفة وبتساع نحو 12 ألف متفرج، ولكن لابد من إعادة تجدد هذه المنصة للإعلاميين وغرفة النقل التلفزيوني. ولكن كيف بتأثر هالملاعب على سلامة اللاعبين؟ أولاً الإصابات المتكررة، فأرضيات الملاعب رديئة جداً وبتؤدي لإصابات مزمنة مثل تمزق الأربطة، التهابات المفاصل، وهالأمر هو يلي عم بيؤدي لتردي صحة اللاعبين. بالإضافة لانخفاض الأداء، ولكن اللاعب عم بيركز على تجنب السقوط والإصابة أكثر من التركيز على الأداء الفني. جميع الخبراء بأكدوا أن الحل بيبدأ بخطة وطنية ليكون في تطوير الملاعب على مدى 10 سنوات بمشاركة الدولة والاتحاد والأندية والقطاع الخاص. فالاستثمار بالملاعب منه أمر يعتبر طرف أو كماليات، ولكن هو ضرورة لإنقاذ اللعبة الشعبية الأولى من هيدا الموت البطيء.

0: وشنا على جبين.
1: فيكن تسمعوا خمسة على خمسة على ويب سايت جبل لبنان دوت كوم أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين ليبانو سويس.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما ألفو شينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: بيخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
6: هلا فوتو بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على ارض الملعب فاتح لك باب المشاركه لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية، حلقة خاصة بالفنانين الحاضرين بمهرجان أعياد بيروت، إليسا، مروان خوري، عبير نعمة، جوزيف عطية، جيمانوكيان، إبراهيم معلوف، الأخرس وجون أشقر. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-ألف.
8: منتابع 5 على 5 وقبل جولة على أبرز الأخبار التكنولوجية والطبية والعلمية، الخبر السياسي من إسرائيل. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية بلبنان بعد ما انتهت، وأشار إلى أن إسرائيل لا تزال ترى مهاما يجب إنجازها على هذه الجبهة. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، شدد نتنياهو على أن ما بعد أحداث 7 تشرين الأول لم تكن الرؤية مقتصرة على مواجهة حركة حماس، بل أيضاً إيران وكل الوكلاء في المنطقة، في إشارة إلى توسع نطاق المواجهة وفق مقاربة أمنية أوسع. وفي السياق نفسه أشار إلى أن إسرائيل تعمل على إنشاء حزام أمني عازل في جنوب لبنان بهدف منع الحزب المحظور من تنفيذ الهجمات ضد الأراضي الإسرائيلية بحسب تعبيره. إلى جولة أخبار منوعة. ظهرت عرافة جديدة لكأس العالم تتنبأ بنتائج مباريات البطولة يلي تقام حالياً بأمريكا وكندا والمكسيك، وهي أنثى النمر الأسود. وتوقعت أنثى النمر الأسود بحديقة بريو دي جانيرو بالبرازيل نتيجة مباراة البرازيل واسكتلندا بالجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة من ميامي. ها هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسجن أي شخص بيلحق ضرر بمشروعه لإعادة تأهيل الحوض المائي الضخم يلي بيكون موجود بالقرب من نصب تذكاري بواشنطن ويلي تحولت عملية ترميمه إلى قضية سياسية مثيرة للجدل. وقال ترامب عبر الشبكة الاجتماعية الخاصة فيه أنه من بين مختلف التماثيل والنوافير الكتيرة يلي أعدنا بنائها وترميمها وتنظيفها وإصلاحها كانت البركة المجاورة لهالنصب يلي تعرضت للتخريب. وأضاف: تذكروا أنه تدمير هالمعالم أو حتى محاولة تدميرها يعاقب عليه بسجن 10 سنوات وسيتم تطبيق العقوبة بشدة. تواصل موجة حر استثنائية اجتياح أوروبا وسط تحذيرات من مخاطر صحية واسعة واضطرابات بعدد من الدول بعدما سجلت فرنسا أعلى متوسط لدرجات الحرارة بتاريخها، فيما تستعد بريطانيا لتسجيل أعلى حرارة لهالشهر على الإطلاق. وبلغ متوسط درجات الحرارة بفرنسا بحسب هيئة الأرصاد الجوية 29.8 درجة مئوية، وهو أعلى معدل يسجل منذ بدء عام 1947 وهو تجاوز الرقمين القياسيين يلي تم تسجيلهم بعامي 2003 و2019. توقفت حركة القطارات بأنحاء ألمانيا إثر عطل أصاب نظام الاتصالات اللاسلكي المستخدم بتشغيل وإدارة شبكة السكك الحديدية. وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية أن جميع القطارات توقفت مؤقتاً بالمحطات بينما تعمل فرق الصيانة على معالجة الخلل وإعادة الحركة إلى طبيعتها.

سجلت أكثر من 1000 إصابة بإيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أودت آخر موجة تفشي للمرض بحياة أكثر من 250 شخص بحسب ما أظهرت أرقام رسمية. وأكد المعهد الوطني للصحة العامة بالبلد أنه في 1003 حالات إصابة و254 وفاة، ما معدل وفيات بنسبة 25%. وب 15 أيار تم الإعلان عن تفشي موجة جديدة من فيروس إيبولا يلي بسبب الحرارة النزفية. وانتقل إيبولا أيضاً إلى أوغندا المجاورة، يلي تم عدد من 20 إصابة وحالتي وفاة بحسب ما أحصت منظمة الصحة العالمية، بالرغم من تأكيد السلطات أن الوضع تحت السيطرة بفترة سابقة من هالشهر. وبأخبارنا الصحية أيضاً، حذرت دراسة علمية من أن الشعور بالنعاس أثناء النهار معقول يكون إنذار مبكر لاحتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لاسيما أنه إذا كان الشخص ما بيعاني من مشكلات بالنوم بالليل. ووجد فريق طبي من عدة جهات بحثية من بين جامعة أمريكية وأخرى يونانية أنه البالغين يلي بيكون دايماً عندهم الرغبة بالنوم خلال النهار بيعانوا على الأرجح من ارتفاع ضغط الدم أو أنهم بطريقهم للإصابة بالمرض. وتوصل الباحثون إلى أنه النتيجة بعد تحليل بيانات طبية بتخص أكثر من 1700 شخص بالغ عم يشكوا من النعاس خلال النهار، وخضعوا لاختبارات تناولت طبيعة النوم خلال ساعات الليل. ذكرت تقارير أنه تناول الحلويات بأوقات معينة من اليوم معقول تساعد على تجنب ارتفاعات الحادة بمستويات السكر، هالأمر يلي بيساعد المصابين بالسكر وارتفاع سكر الدم على الاستمتاع بالحلويات. وبحسب موقع صحي، فالنصف الأول من اليوم هو أفضل وقت لتناول الحلويات لتجنب ارتفاع سكر الدم، ومن المحتمل أنه يساعد تناول الحلويات صباحاً أو بعد الظهر على تحسين التحكم بسكر الدم.

أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن سفن عبرت بالفعل مضيق هرمز بإطار خطة جديدة لمغادرة السفن أطلقتها المنظمة. وكانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ذكرت أن الخطة يلي استغرق إقرارها عدة أشهر رح تتيح لمئات السفن الإبحار عبر المضيق بعد أنه كان في عمليات من عدم القدرة على هذا المرور، وعلى متن نحو 11 ألف بحار بحسب الوكالة والمنظمة، وكان السبب هو حرب إيران. وشدد المتحدث باسم المنظمة على أن هذه السفن بدأت بالفعل العبور بموجب الخطة، ولكن رفض أنه يقدم أي تفاصيل عن السفن يلي عبرت المضيق.

انخفض الذهب لليوم الثاني تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي وموجة بيع بالأسهم يلي عم بتقود التكنولوجيا، ما دفع المستثمرين لتقليص حيازات المعدن النفيس وتغطية الخسائر بأماكن أخرى. وتراجع الذهب الفوري بما يصل إلى 1.2% إلى ما دون 4070 دولاراً للأونصة، بعدما فقد 1.7% بالجلسة السابقة لحتى يسجل أدنى إغلاق له من أسبوعين. وارتفعت سندات الخزانة، كما صعد مقياس للدولار 0.6% حتى هلأ من الأسبوع، ما جعل المعدن النفيس أي الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر كلفة.

0: 5 على 5 بياخذ بريك وبيرجع على جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. ملف اليوم على جبل لبنان.

0: منتابع خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب، وبتنضم لنا دارين داود، مفرج اختصاصية بالتدريب القيادي والتنمية البشرية ومدربة بالبرمجة العصبية اللغوية. أهلا وسهلا فيك. ميرسي
1: ريكاردو.
0: بالوقت يلي الكل عم يبحث عن الأنا والفلسفة الفردية ويكون هو محور العمل يكون لحاله، في دور مهم للعمل الجماعي والمسؤولية الجماعية. قد ايه مهم نفرق بين الفلسفة والأنا وبين المسؤولية الجماعية؟
1: صحيح ريكاردو، هيدي آفة أو ستيل لذي صرنا عايشينه وعم نشوفه بمجتمعاتنا، إن كان بالشباب بعمر صغير أو حتى الأشخاص الكبار بعمر معين من بعد ما عملوا مسؤولياتهم تجاه عائلتهم، بيكونوا أكثر عم بيتوجهوا لوقت الخاص اللي بدون يمجدوا فيه الأنا على حساب استمرارية هالعيش المشترك. طبعاً هيدا الشيء أول شيء منه غلط، ولكن بشكل متوازن. وهلأ رح نحكي أكثر عن المايندسيت اللي لازم نكون فيه، لأنه فعلياً هو كحاجة أساسية. هيدا القيمة اللي عم نحكي عنها هي المسؤولية الجماعية، وهيدا شغل انحكى فيها من زمان أكشلي بحوالي 20 سنة. توني روبنز هو من الأشخاص المتقدمين كتير بتدريب الحياتي بهالأسلوب العيش الجديد. وضمن الحاجات الأساسية للشخص يكون مكتفي ومبسوط، ما يتطلع عن المسؤولية الجماعية واللي هي الكونتريبيوشن تجاه المجتمع، نكون نحن مسؤولين عن المجتمع وعن المحيط اللي عايشين فيه، لأنه الإنسان ما انخلق ليعيش منعزل أو تيعيش بس هم أموره النفسية الذاتية يتركه على المجتمع الصغير أو الكبير اللي حواليه. وهذا اللي معروف بالإمباكت، نعرف نجاح الشخص أو هيك

0: شرقصة تبعه منقول هيدا شخص غير شكل، بس يكون عنده تأثير على اللي حواليه، عنده امباكت قوي على مجموعة اللي حواليه. هون منحس عن جد بيكون شخصيته سبيسيال، منحسه كتير غني بقدراته بمهاراته لأنه عم بيشاركهم مع الآخرين، كتير غني بقدراته بمهاراته لأنه عم بيشاركهم مع الآخرين. وحتى الإنجاز اللي بيكون عم بيحققه هيدا الشخص بيكون عم بيشاركه مع الآخرين، طموحه بيكون عم بيشارك الأثر تبعه. وهنا رح نحكي عن أثر، فيلا إنجاز ما بيكون بس لازم يكون منقاس على قدي أنا عم بكبر أو أنا عم بتقدم بحياتي، وإنما هون المفارقة الصغيرة اللي عن جد لازم فوت بالمايندسيت تبعنا، مش بس مين أنا أو شو بدي كون أو شو بدي حقق. السؤال اللي لازم نتعود عليه إنه كيف يلي عم بملكه أو عم بحققه من قدرات، منها مهارات، من إنجازات، يكون قيمة إضافة للآخرين يلي حواليه كمان. هيدا التفكير الليدر، مش ضروري الليدر بس بالبزنس أو الليدر مسؤول عن عائلته أو الليدر مسؤول عن المجموعة معينة، هيلا شخص هو ليدر بالإلهام يلي بيتركه على الآخرين وكيف بيحفزهم بيشجعهم بيساهم بنموهم حتى لو بطريقة غير مباشرة. مجرد ما عم بشارك الآخرين أنا بهالنجاح تبعي، كيف أنا يلي عم بعمله ممكن يأثر على الآخرين، هيدي هي المسؤولية الجماعية، أنه يتخولوا الأفراد مش لمتنافسين، مش الجيران بين بعضهم، مش الكوليج، مش الستودنت بين بعضهم، الأساتذة بين بعض، حيلا جروب عالم نشتغل مع بعضنا على أنه عم نصنع معنا انه يتقدم
1: للجروب تبعنا. ولكن هون مش الكل بأيد هالفكرة، لأن في نوع من النرجسية وفي نوع أنا بدي بيّن ليه العمل الجماعي بده يتاخد إذا أنا كان عندي القدرة أنا أكون موجود. هون بنرجع بنقول أنه أنا أفكر أنا موجود
0: بالأسلوب الإيجابي أو التفكير الإيجابي الفردي اللي عم نحكي عنه، منخلي الواحد يحقق نجاحه أكيد، ولكن مع مشاركة الآخرين فيه. يعني كيف عم بيأثر نجاحي على تقدم أو فرح أو إلهام محيطي؟ عرفت شو الفرق ريكاردو؟ يعني مش بس أنا شو بحتاج لإله، أنا أكيد بدي حقق يلي بحاجة لإله يلي عبالي أعمله،
1: صح،
0: بس بنفس الوقت كيف هيدا الشيء عم بيأثر على يلي حواليه، شاركهم فيه تا يعني هن كمان يكون بوش لإلهم. ما بعرف إذا الحكي واضح أو بدي
1: لا عم نحكي عن موضوع
0: من المايند سيت
1: له علاقة هون، أنه العقل كيف بفكر لحتى عن جد نزرع إذا بدك فكرة العمل الجماعي والمسؤولية الجماعية لنهضة أي عمل، أي نشاط، أي هدف، أي فكرة.
0: أكيد هي المايند سيت كل شيء، كيف منفسر الأشياء براسنا منطبقها عمليا. يعني بدل ما كون أنه عم نقول والله أنا بدي أعمل اللي بدي إياه وآخر هم البقوة، لا ضلني عم بقول ولا أنا بدي أعمل اللي بدي إياه، وكيف هيدا الشيء بده يأثر إيجابياً على اللي حوالي. يعني من الإنجاز الفردي المنفصل عن الآخرين للإنجاز المتصل بالإمباكت اللي بدي أتركه. يعني أعمل اللي بدي إياه، كون عنيد، كون طموح، كون أكيد همي تقدمي، ولكن ما بتخلص هون الجملة، بدنا نزيد عليها دايماً، من أنه يكون منفصل عن مجتمعي لمتصل بتوزيع هالنجاح أو هالفرح وبشكل معاكس كمان. دايما أسأل حالي اللي عم بعمله كيف عم بخفف العبء عن الآخرين أو عم بيزيده. عرفت شو قصدي؟ يعني دايما بيكون الاختيار عن الامباكت تبع نجاحي، كيف بدي من خلال مساعدة زميل، أنه إذا ساعدت الكوليك تبعي مش معناتها أنا عم بوقف تقدمي بالشركة، لا بالعكس، إذا خففت توتر موقف معين مش معناتها أنا أحمله كله، معناتها أنا عم بجرب

0: بدل ما انتقد دايما، بالعكس قول اتفهم الآخرين شو الظرف اللي عم بيمروا فيه، كيف أنا بقدر ساهم بخفف هيدا التوتر، هيك أنا وياهن منكون مبسوطين ومرتاحين وعم نفكر بالنكس ستيب. يعني كون solution oriented دايما.
1: انطلاقا من هون في فكرة أساسية، البعض بيقول لك بحب كون لحالي، ما بدي مساعدة حدا، وبحب استغني عن الكل. هيدي الفكرة هي نابعة من شو؟
0: هون لأنه مفهوم مساعدة الآخرين ومشاركة الآخرين غلط كمان. وهون دايما بعطي اكزامبل عن الأم، لأنه بتعرف الأم هي أكتر وحدة
1: هي الأساس
0: تمحي نفسها كلمة الآخرين. احنا منقول دايما للأم ولحيالله شخص عم يساعد الآخرين، انت بتساعد بس بلا ما تمحي نفسك، انت بتتقدم بلا ما تلغي الآخرين. انت فيك تكون مع لحالك بالوقت اللي انت موجود فيه، ولكن ما تفكر انه مشاركة الآخرين رح تكون عبء عليك. يعني مشاركة الآخرين بتوقف عند حد كل واحد قد ما بيقدر يتحمل. واليوم كنا عم نحكي بهيدا الموضوع، يعني في شخص عنده مشاكل كتير، هل ببعد عنه كلياً؟
1: هون السؤال شو بنعمل؟
0: 10% 20% فقط وببعد برجع. بس هيدي 10-20% بدها تترك أثر إيجابي بحياة هيدا الشخص، والهام ممكن يكون بطريقة غير مباشرة عم طلعه من هالدوامة السلبية.
1: طيب لما يكون حدا عنده هيدي المشاكل اللي عم تحكي عنها، شخص بيعرفه عنده مشاكل ولكن هو بنرجع لفكرة عم يستغني عن الكل، ما بدي ياكن فلو عنه، ولكن عارفين عنده مشاكل حتى بيستغني عنهم كليا، يعني بلوكات عن السوشيال ميديا وحتى بالحياة. هون بهالواقع أو بهيدا إذا بدك السردية، شو الحل الأفضل؟ الابتعاد أو المحاولة حتى نرجع لفكرة المسؤولية الجماعية والمساعدة؟
0: المحاولة الخجولة
1: بالرغم من البلوكات والابتعاد.
0: كلنا بمرحلة معينة منحب، وخاصة إذا مش واقعين بمشكلة معينة، علقانين بمحل بمرحلة من حياتنا ما عم نقدر نتخطى الظرف الصعب، بنفضل نبعد. هذا الشيء مش غلط، ولكن ما يكون أسلوب حياة، لأنه الإنسان مثل ما قلنا هو شخص اجتماعي بده يتفاعل مع الآخرين ويعمل أثر بحياة الآخرين وياخد إلهام من الآخرين. اوكي، هلا اذا قررت انا مثلا كون بعيده، او هيدا الشخص اللي شايفته بده يكون بعيد، بدكم نهار نهارين ثلاثه بحط ديدلاين معين، مثلا انا اسبوع بدي اقطع الاتصال، بدي ريح حالي او ريح هيدا.
1: اوكي،
0: الشخص.
1: واذا اعطى هو الاتصال فيك بعد هالاسبوع، انت شو بتعملي؟ بتتركي ساعتها لازم
0: من بعد هيدا الفتره، فتره البعد، بدي اقدر انه في محاوله اتصال. انا بدس النبض، الاتصال ما بيكون بحط كل تقلة ومسؤوليتي عليه، لا، يمكن بعده منه جاهز. خفف، بلش 10%، دس النبض، هل هو موضوع قابل للأخذ والعطاء؟ بقرب شوي، ما بحسه أو رجع عمل بلوكاج أو رجع في صار في توتر معين، برجع بوقف هون، برجع ببعض، برجع بقرب بزيد الدوز شوي. يمكن بزيد الدوز بلا ما أشكي بالموضوع الحساس يلي بيزعجه. هون عم برجع اخلق التفاعل بيني وبينه، وهيدي روح التعاطف، روح الإنسانية بالفايبز يلي بتجي it's good to be here. اوكي، الموضوع الحساس يمكن بينحل لحاله سوري بلا ما نتطرق لإله أوقات. يعني كل شخص عنده طريقة معالجة للأمور، بدي احترم له إياها. أوكي، هلأ فين أنا مرق مسجز كيف المراهق بتعاطى معه؟ إذا بدي أحكي بشكل ديريكت بيعمل نفور معين، لا، بدي اتحايل على الموضوع، بس النبط عادة إجزاب، أوحي للشخص بأمور ممكن تعطي أفكار حل، ولكن الحل المباشر يمكن ما بدي مش مطلوب مني خليكن بعيد عني. وبعدين نحكي نقدر بوجود الشخص مثل ما هو، يعني نحكي بالإيجابيات، نعترف بهالشغلة الصغيرة يلي صارت. نحن دايما هون عنا شغلة يا بدها تكون المساعدة أو الوجود واو يعني سوبر جرانديوز يعني، يا ما بنعملها. ونحن بالغلط الأمور الصغيرة والخطوات الصغيرة والوجود الخجول أوقات بيعطي إمباكت، ونرجع للمسؤولية الجماعية بهالأثر الصغير يلي بيفتح باب أنه في إمكانية بطريقة ذكية نخفف العبء عن هذا الشخص أو عن حالنا. يعني ما نقول كليا هوبليس كيس، هلا بعض الأحيان في أشخاص
1: نعطي أمال زيادة صح،
0: ما بقول لا، في أشخاص صعبين ما بقول لا، ولكن بدنا نعمل هيك فارتفوت ما نقرب شوي، ما رأيت نزيد الدوز، ما ضبطت نرجع نبعد حتى تتفكفك الأمور ويرجع الإنسان هيك يحس أنه لا أنا هيدا الشخص ما بيزعجني إذا فتحت له مجال، هيدا الشخص إذا تشاورت معه بأمور صغيرة نسأت معه بأمور صغيرة ممكن تمره، حتى القرارات الصغيرة ممكن شاركه ببعض القرارات أثر منيح لإلي ولإله كمان. شو رأيك بهيدا الموضوع؟ عم فكر هيك بارتتون ما إنه تمرق ما بتمرق، بيتقبلها ما بيتقبلها، ولكن تبادل الأفكار تنسيق مثل ما قلنا التشاور، هل 10% 20% ممكن مع الوقت ومع تقبل الآخر لهيدي الشغلة يطلع من الانزوائية اللي عنده إياها، لأنه ما في مجال، كل شخص له مفتاح بس بدنا نتعامل معه على طريقته هو مش على طريقتنا اللي بدنا نفرض عليه، ما فينا نفرض طريقتنا على حدا، وهيدي قيمة إنسانية
1: صح.
0: بالنهاية يعني حيالة كائن بحاجة للآخرين فيعمل هالسلسلة التعاون، كيف إذا الموضوع عنده هيك في لطافة معينة في أثر حلو معين في نقطة أمل نقطة ضوء، إنه بس يجي هيدا الشخص خايف وضايف، نحن دايما بنحكي بالطاقة كمان، هذا اللي بيخلي الاتصال مقبول. نرجع على دور كل واحد، يعني أنا بدي أجي ساعد مش إنه أفرض المساعدة وغير الطريقة، لا بدي شوي شوي كله يكون مدروس حسب طاقة الإنسان يلي عم بيعطيها وطاقة المتلقي كمان، لأنه في أشخاص إذا زدت محبتك لإلهم بتحسهم
1: مش معودين أو مش معودين على هالمحبة
0: أو
1: صح.
0: إنه هلكنا ب هيدا الشهر
1: بهالكرم والتواضع والمحبة، وبصيروا يمكن يفضلوا الأشخاص يلي ربما نوعا ما ما بيعطون هالثقة أو هيدا المحبة أو هالعمل المنيح، لأنه بيعتقدوا أنه خلص هنيك منكون مرتاحين أكتر، بنعرف أنه يمكن معقول يصير في أي هيك خناقة بالعلاقة
0: 100%. وهون بنرجع لأنه شوي لكونسبت الفردية، أنه كل واحد عباله يعمل الحياة يلي بحبها على طريقته هو، ولكن بنرجع منقول 10% 20% أحسن من الإنعزالية، يعني نقرب نقعد 10 دقايق نص ساعة مع هيدا الشخص حسينا الجو تلبك ننسحب بشكل رايق أحسن ما نضل وقضيت معه كل نهار ومش نقدر. لا
1: هو هون
0: هيدا منا مسؤولية جماعية
1: صح، أهمية التقدير صح.
0: على الآخر هون كمان في دوز كثير مهم حتى نضل هيدا النسيج الاجتماعي مقبول، مش انه عم بفرض لا، وبنفس الوقت اذا انا عندي كونسبت معينة قد ما كان حلو ما فينا افرضه على الاخر، اوكي فينا الهمه اعطيه صورة انه انا بالتسهيلات اللي عندي اياها انت فيك تستفيد شوي حتى نحافظ على استقلالية كل فرد، ولكن بنفس الوقت يكون عنا اتصال بناء الفرح اللي موجود بقلب البيت أنا جزء منه.
1: هون منأكد على المسؤولية والجماعة،
0: كل مرة رجال خالة عمة كلنا مسؤولين عن هالفرح العائلة كلها، مثلا المؤسسة الشركة من المدير للأسيستنت للموظفين العاديين للشوفير للي بقدم قهوة، إذا مش الكل كانوا على قلب واحد وبنفس النفسية

0: بكل الميلات وكل الاتجاهات ومع كل الأطراف مضبوطين. وهذا اللي بيشكل حيالة نسيج اجتماعي إذا بدنا نحكي سياسة وإذا بدنا نحكي تكوين المجتمع. ما في مجتمع ينبنى من طرف على حساب طرف آخر بيرجع بعد كم سنة بيسقط مثل اللي عم نشوفه حاليا. كيف إذا أخذناها بالمعنى الإنساني، يعني كل واحد اللي عم بيسمعنا هيك يفكر فيها،
1: يفكر بأهمية العمل الجماعي دايما وقبل الكل. أنا بدي أتشكرك.
0: لمصلحة الكل. صحيح.
1: الاختصاصية بالتدريب اليادي والتنمية البشرية ومدرب بالبرمجة العصبية اللغوية دارين داود مفرج، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالمداخلة.
0: شكرا ريكاردو.
1: بريك ونتابع 5 على 5 مع المحامي شرب الشرفين وقراءة قانونية بآخر التطورات يلي متعلقة بقانون الإيجارات.
2: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beirut et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062-6200.
2: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب غياس يسبيك.
4: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

منتابع 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. لبنان بحاجة للهوية الرقمية، ولكن شو يعني الهوية الرقمية؟ الهوية الرقمية هي وسيلة رسمية وآمنة لإثبات هوية الأفراد إلكترونياً وتمكينهم من استخدام الخدمات والمعاملات الرقمية بثقة وموثوقية، وهي بتشمل أدوات توثيق آمن، توقيع إلكتروني، إثبات الاسم أو رقم بطاقة الهوية أو حتى رقم السجل، وسائل تحقق مثل رمز تحقق مؤقت يرسل إلى الهاتف، وربط منظم مع سجل المدني أو سجلات رسمية أخرى، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة بيانات محددة عند الحاجة مثل تاريخ الولادة أو الوضع العائلي أو العنوان أو صفة أنونية معينة من دون كشف كل البيانات الشخصية دفعة واحدة. شو أهمية الهوية الرقمية؟ هي الركيزة الأساسية للدولة الرقمية، إذ تمكن من التحقق الآمن والموثوق من هوية الأفراد إلكترونياً، تختصر الوقت والكلفة، وأيضاً بتسهل الوصول إلى الخدمات العامة وحتى بتبسط عملية المعاملات، والأهم ترجع بتنظم العلاقة بين المواطن والدولة، فهي بتجعل الدولة أقرب إلى المواطن وبتجعل الخدمة العامة أقل تعقيد، أكثر شفافية وأكثر قابلية للمحاسبة، وحتى بتخفف من مجالات الفساد. الهوية الرقمية بلبنان عم يرجع هيدا الموضوع إلى الواجهة، أولاً مع مشروع بقيمة 150 مليون دولار لتسريع التحول الرقمي بلبنان من البنك الدولي. تاني أمر مع إعلان وزارة الداخلية والبلديات وحتى وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عن مشروع للهوية الرقمية والبنية التحتية الوطنية الرقمية من خلال شراكة بين القطاع الخاص. ولكن بعد الهوية الرقمية الوطنية بمرحلة غير مكتملة بسبب غياب إطار قانوني ومؤسسة متكامل بحدد الحوكمة، المسؤوليات وآليات إدارة البيانات والتحقق الرقمي. ولكن نجاح الهوية الرقمية مرهون بوجود ضوابط قانونية وتقنية بتحمل خصوصية تضمن أمن البيانات وحتى سيادة الدولة وحق جميع المواطنين بالوصول إلى الخدمات الرقمية من دون أي تمييز، كما يمكن وإلا بتكون الهوية الرقمية وعد ناقص ومخاطر من دون أي حسابات. أولاً على الدولة

الدولة اللبنانية إصدار قانون هوية رقمية مستقل أو إجراء تعديل جوهري على قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، بحدد الجهة المسؤولة الصلاحيات حدود استخدام البيانات والجهات المسموح لها بالوصول وآليات الرقابة. أيضاً على الدولة اللبنانية تكون عم تعمل عملية المحافظة على وآليات الرقابة. أيضاً على الدولة اللبنانية تكون عم تعمل عملية المحافظة على السيادة التقنية عبر وضع الملف كامل تحت إدارة جهة عامة محددة قانون رارية الخدمة في حال تعطل المنصة.

0: البطاقة الصفراء والحمراء بتجسد ده تاريخ طويل لضبط الصراع الكروي والتنافس المحتدم بكأس العالم، ولكن لم تكن موجودة قبل نسخة 1970. فشو قصة البطاقات الملونة وكيف تغيرت حالتها؟ أول ظهور البطاقات بدأ بإدخالها بمونديال 1970 لضبط السلوك داخل الملعب. فرضت بعد توتر حدث بمباراة إنجلترا والأرجنتين عام 1966، وهي عم تدخل ضمن معيار اللعب النظيف لحسم ترتيب المنتخبات. شو بتعني البطاقات الملونة؟ كان الحكم قديماً بياخد قرارات شفهياً، ولكن من بعدها بيتجه إلى اللاعب وبيخبره بالعقوبة، إنذار أو طرد. أخذت فكرة البطاقات الملونة من فكرة إشارة المرور، يعني اللون الأحمر يعني توقف السيارات، معناتها طرد اللاعب. اللون الأصفر يعني الانتظار، هو إنذار تحذيري للاعب، وصاحب الفكرة هو رئيس لجنة الحكام الأسبق بفيفا. متى تمنح البطاقة الصفراء؟ عند التدخلات المتهورة، إضاعة الوقت أو التمثيل، الاعتراض على الحكم، وإيقاف الهجمات الواعدة. كيف تطبق بكأس العالم؟ طرد اللاعب إذا حصل على بطاقتين بمباراة واحدة، الإيقاف لمباراة إذا جمع بطاقتين، صفر بعدة مباريات، إلغاء الإنذارات الفردية بعد دور المجموعات، وإلغاء البطاقات قبل الدور نصف النهائي. حالات إشهار البطاقة الحمراء: اللعب العنيف، السلوك العدواني أو العض وحتى البزقة، حرمان الخصم من فرصة ليكون عنده تسجيل، والإساءة للحكام أو المنافسين. ولكن شو الجديد بمونديال 2026؟ طرد اللاعب إذا غطى تمه أثناء الحديث إلى المنافس. تدخلات تقنية الفيديو تتدخل لاحتساب حالات الطرد المباشر، أصبحت أيضاً عندها علاقة لمراجعة البطاقة الصفراء الثانية، قد يتم إلغائها إذا تبين عدم صحة القرار، وطبقت لأول مرة بمباراة أمريكا والباراغواي. بريك ونتابع 5 على 5 مع المحامي شربل شرفان.
1: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you. يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا
4: السامبا قال هو دفكه انسى بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما لك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: كل القصايد من حلا عينيك
9: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
8: لو غمضتن عيني ومشي
9: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
8: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
9: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
8: قلبي ده قلبي ده
9: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
8: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا
9: تأمين
10: مدعمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
11: ورا كل غنية في دايما خبرية تستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية، حلقة خاصة بالفنانين الحاضرين بمهرجان أعياد بيروت. إليسا، مروان خوري، عبير نعمة، جوزيف عطية، جي مانوكيان، إبراهيم معلوف، الأخرس وجون أشقر. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

كشفت شركة ميتا عن نسخة اقتصادية من النظارات الذكية، مقدمة بذلك نموذج بيحمل علامتها التجارية لأول مرة. وتمثل هالنظارات يلي أعلن عنها بسعر يقارب 300 دولار مقارنة ب 380 دولار أمريكي للنموذج المطور بالتعاون مع شركة، خطوة جديدة برهان هالشركة على المنافسة بسوق الأجهزة المتصلة، وعم بيكون عندها القدرة على التنبؤ بعصر جديد بعد الهواتف الذكية. هالنظارة مجهزة بكاميرا وميكرو وسماعات، كلها متصلة بنظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة، وبتتيح هالنظارات للمستخدمين التقاط الصور والفيديوهات والاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية والتفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي، وحتى الحصول على ترجمة فورية، وهي بتدعم حالياً 20 لغة.

كشف باحثون عن أول خريطة عالمية عالية الدقة للأعشاب البحرية بخطوة ربما تحدث ثورة بمراقبة النظام البيئي والإدارة. وتقدم الدراسة اللي أجراها مركز الاكتشاف العالمي وعلوم الحفظ بجامعة بأمريكا صورة غير مسبوقة لتوزيع الأعشاب عالمياً وبالدق نقص الخطر بعدما أظهرت البيانات تراجع المساحات بنحو 1% سنوياً على مدار 4 سنوات بين عامي 2019 و2024. وتعرف الأعشاب البحرية أحياناً باسم الغابات تحت الماء لأن بتأدي دور أساسي بيئي ومناخي، فهي بتوفر مأوى وغذاء لكائنات بحرية كتير، بتحمي السواحل من التآكل، بتحسن جودة الماء وبتدعم مصائد الأسماك، كما بتخزن كميات كتير كبيرة من الكربون بالنبات نفسه وبالرواسب يلي بتكون موجودة بالجذور.

نجحت مركبة صغيرة ما بيتجاوز حجمها حجم الإيد بالعمل بشكل ذاتي على سطح القمر والتقاط صور لمحيطها بتجربة جديدة بتفتح الباب أمام جيل مختلف من الروبوتات الفضائية يلي بتكون قادرة على الوصول إلى أماكن لا تستطيع المركبات الكبيرة أن توصل إليها. ووصلت المركبة يلي تعرف وتلقب أيضاً باسم سورا كيو إلى سطح القمر ضمن مهمة الهبوط الياباني سليم، وهي مهمة طورتها اليابان لدراسة الهبوط الدقيق على القمر. وبعد وصولها تحولت المركبة من كرة صغيرة مدمجة إلى روبو بعجلتين مزود بكاميرات لحتى يكون قادر على التحرك والثبات أثناء الحركة فوق التربة الناعمة على القمر. طور باحثون مكون بصر صغير بحاكة تكيف العين البشرية مع الضوء والظلام، وبيعتمد على مقومات ذاكرية ضوئية حساسة للضوء. التقنية الجديدة حسنت دقة التعرف إلى الأنماط الضوئية بأكثر من 95% بظروف إضاءة مختلطة، وبتتفوق بالتكيف السريع مقارنة بالعين البشرية مع تطبيقات محتملة بالسيارات الذاتية وتحديداً السيارات ذاتية القيادة والروبوتات الصناعية.

0: هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5 دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. ضيوفنا لبكرة بالاستوديو حيكون معنا دكتور ألفريد ماضي إضافة إلى دكتور هادي مراد والإعلامي ندى صليبة. إذن بعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان من 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب. كما وبتقدروا تتابعوا كل حلقاتنا عبر يوتيوب جبل لبنان وأيضا عبر إنستغرام جبل لبنان من خلال الريلز. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: خالد الهبر
1: فيني معك وديني عشر الحمراء فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
1: يا عشر الحمراء
0: السبت 27 حزيران
1: تحلالي بالحمراء
0: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مين الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون الفخار الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.

0: منتجين أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: This summer, escape the heat and humidity at Zarur Club. Experience the Zarur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zarur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zarur Club and E-Positive.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية
7: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
8: بدي جدد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25 سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم أوكي وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية قال لي أوبس شطبة
7: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر تأمين ليبانو سويس
9: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
7: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال بهالحلقة من غنية وخبرية حلقة خاصة بالفنانين الحاضرين بمهرجان أعياد بيروت إليسا مروان خوري عبير نعمة جوزيف عطية جيمان وكيان إبراهيم معلوف الأخرس وجون أشقر غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان

0: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
1: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إليك انت ولا
2: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية، حلقة خاصة بالفنانين الحاضرين بمهرجان أعياد بيروت. إليسا، مروان خوري، عبير نعمة، جوزيف عطية، جي مانوكيان، إبراهيم معلوف، الأخرس وجون أشقر. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthar Days, le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle « La valise d'histoire » au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthar Days ou au 7062 6200.
1: خالد الهبل
2: فيني معك وديني عشر الحمراء فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
2: يا عشر الحمراء
1: السبت 27 حزيران
2: تحلالي بالحمراء
1: تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس

0: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
1: تقفز
0: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
1: تزقزق ما صبتشي
0: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
1: أنا بحسها كوميدية
0: لولو أكتر اجتماعية
1: سياسية اجتماعية.
2: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
3: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المونو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا، شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون الفخار الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المونو أو عند أنطوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.
4: كل العصايد من حلا عينيك.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضتن عيني ومشي
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حسوا إليك انت ولا
5: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عري سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين ليبانو سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية، حلقة خاصة بالفنانين الحاضرين بمهرجان أعياد بيروت، إليسا، مروان خوري، عبير نعمة، جوزيف عطية، جيمان وكيان، إبراهيم معلوف، الأخرس وجون أشقر. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.

0: عني انا عيوني سود وعلقوني
1: يا ليل الليل الم...

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب غياس يسبيك.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: Paris, Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرق.
2: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
4: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية، حلقة خاصة بالفنانين الحاضرين بمهرجان أعياد بيروت. إليسا، مروان خوري، عبير نعمة، جوزيف عطية، غي مانوكيان، إبراهيم معلوف، الأخرس، وجون أشقر. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: تحسها ملكة على
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
2: لكو

0: live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عري سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبق.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
3: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: بتعتبر حالك خبير رياضة؟ برنامج عأرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.

0: سجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد ابعد بس حترجع عارفه.